سلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين ورزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدوام دين لباشت الدنيا فرجو وكان وعتم معجزات كان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لدفي في شواء باشي كان معجزات منكر وإن شاء الله لم دفرشا بالدوام دين پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام ل جنگ احد ابو ذر هات خدمتی شاوی لید رابو تیر اقدابوی بچاویا و پیغمبر خوا صلی اللہ علیه وسلم سی کردناو او برینوا و ابو ذر هتا وفاتی کر او چاویا شاعر سربو لچاو قیتری هروال حادیشی کی ترا ابو قتادا شاوی حلق وضع لجنيك وهاك خزنة في غمد صلى الله عليه وسلم بدشي مباركي قراني وناو شالكي وأو شاوي سلامترو شارترو شاكتربو لشاوكي أو لاي حتى قتادة أو قتادة ما أقول لجانا عبد الله كري عتيقي أنصاري روشك زلامكي لناوبر كالزور زور مجمني خوتي غمربو ولشوريك هذا الجيار بلان لقرانوا لبيجاكان بلين كوت اخباري قاتل زعمار بو واسقانشكاو وبرينار بو هاتا خزمة في غمري صلى الله عليه وسلم خبر فيه هنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دسي هنا بسر او آزار او برينيا فورا شادبور اما لصحيح بخاريا هيا ديشان لصحيح بخاريا أصحابيك نابي سلمية كنيتي أبو مسلمة ميوانيكي تماشي قاشي أكاد وتماشي قاشي سلمة أكاد لي فرشي أو تشي أو شويني برينا أفرني أمد جني خيبرة أو بسختي برينار كرام بلان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم شيك في بياكر لو رجوع آزار النبي والتائش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کیش هرج بدن سر خیبر فرمی دین علاقه ادم دز یک که خواه پیغمبر خوش بیه و خواه پیغمبرش خوش یم بیه اصحاب کان همو تمنا کرد که اوان او کسبن هر کس تمنا کرد او کسبیتا پیغمبر خدا حالی بجیره الله پس ما وقتی کم فرمید کوانت علی، وقتی آن علی لمالو کوتوه چهاری زور زور اشیل نتوانی شد ببینی، فرمید برون بانی کم. سلام فرمید خون هنام، قولیم گفتو، نیتوانی شد ببینی، هات خدمت که عمری خواهد سلام. هنام بدم رسول الله علیه صلوات و سلام. که عمری خواهد شد هنام بسیاری از دعای خیلی بکدو، و تفکر داد چهاری. علي وفورا شاقبو على قيداي وفتح خيبر لشرف يشك إمام علي والسلام بقيدة شرف وإمام علي فرمي ما رمت ما رمت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وكفل في عيني فرمي لو بروار ونشر الشريط يتدوم كدشينا وشرما ونتشاو من خوشي بينا وبيهقي روايتي في التريشي هي كخواء كفي غمر صلى الله عليه وسلم دعاي كدوى كشرما وقرما كارنكا تإمام علي وفعلا وهاب وجياني هشتي بشرما وقرما ندك عرقي في غمر صلى الله عليه وسلم معجزة بوا دو كشك زور نجيكي رسول الله عليه الصلاة والسلام اكي كان كخيزان كيفي حضرة عائشة رضي خويلة شر لبالكي أفرمي كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه مثل اللؤلؤ مثل اللؤلؤ أطيب من المسك الأصفر شكل عرق بمشاوي في غمروا صلى الله عليه وسلم وكمر واريوابوا أبريشكايوا وعتركشي وبونكي لمسك أصفر خوشتربوا خوشترين جوري عتر في وتر مسك و
گرانترین جوریان پیوتر المشکل اکثر زور گرانه اشتاج امرو زور گرانه که با 5-6000 دولار با وشکی کلی کیلوی کی افرمیم بونی عرقی فی غمری صلی اللہ علیہ وسلم لمشکی اصفر خوشتر بود انا فی کوری مالک خزمتکاری فی غمری بود صلی اللہ علیہ وسلم بو ماوی مشکی ده سال افرمیم ما شممت عنبرا ولا مشکن اطیب من ریح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواه الشیخان افرمیه هیچ عطریک و هیچ مشکیت بونی خوشتر نبو لعرقی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم کاتی که توقی لگل یکی تیشا بکردائی دستی او کسا بون خوش دبو شبارت بنوری رسول الله علیه الصلاة والسلام حضرت عائشه اجرت و افرمیه استعرت ابرتا من حفصة بنت رواحة فطلبتها فلم أقدر عليها. داوي درزيكي درومان مكر لحفصيك تي رواحة ودري نوي هندي جلو برقي في غمري صلى الله عليه وسلم برام دي مونبو قرام بوم ندو زرايو. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبينت الإبرة لشعاع وجهه كاتك في غمري عليه الصلاة والسلام خويكر بجورا افرمی یکسر درجه کم دوزی و بو درجه که درکوت لی شعاعی وجه با کیشکی گوناکی و نوری دموچاوی رسول الله علیه الصلاة والسلام هم حدیث ابن عشاکر ای جرتو اصبحانی لدلائل ای جرتو دیلمی لمسندی فردوسا سیوطی لجامعی کبیرا هرگیز نیش نزیکی پیغمبرنا ابو علیه الصلاة والسلام هرگیز زیده کی نشورا بهوی تیسیه با جلی اشورا بلان نک اوی کبلین تیز بو بید عرق کاری نه اکد مجلکانی به هیج لونه و هیج غیوایت ثابت نبوه که خواردن لبدنی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم توابو بید هیج غیوایت یک من نیه که خواردن کم بو بید و یا توابو بید لبدنی علیه السلام و سلام بد سلامی لده کرد فرمية بد يكهبو لمكة اشتاج اي ناشموه فيش في غمراتي كبلاي عروشتم سلامي لأكدم ملا صحيح مسلمة وإمام الترمذيج اجرت عبد الله كريم مسعود فرمية ما مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة إلا وسمعته بأذني يقول السلام عليك يا رسول الله ريسان باسي همان بردكات عبد الله كريم مسعود كلا خدمت في غمر أبو علي صلى الله عليه وسلم بلاي أو بردا رشوة عبد الله كريم مسعود الله يبي جوي خوم أم بيست أو بردا هات زمان وأي وقت سلام إخوان اللي بي أي في غمر إخوان يكيك الأصحاب نابي نابو نابي عثمان كري حنيف شكال أي كردو حزكم يا رسول الله نور بيته وشاوم و نادینایی زور نخوشه فرمی اگر صبر که خیری زیاده اوش بودی یا رسول حزکم شد ببینم حال بطر ما بستی او بو که پیغمری پی ببینی صلی اللہ علیه وسلم پیغمری خواهد الحاح داوکاری اوی بیشت اتی دباش ام دعایب که اللهم اینی اسألوک و اتوجه الیک بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي اللهم شفعه في ففعل فقام وقد أبصر أو دعائك كخوايا من داود لي أكم لريت يغمر وصلى الله عليه وسلم كفي غمري رحمة وداود لي أكم كأو بوكي بشفيع و ام مثلا با حلقی و چاون چاگ بیتر و چوریم لسر لابری پاجوی که پیغمبر نصیحتی کرده بو تزنیجی که باش حل گره و دو رکعت نشکه و پاشان ام دعای بکه فرموی ها دعای نوشه که که دعا بیتر یک سر چاوی چاگ بود اما بخاری اجاره تو رحمت خواهده به تعریفه که
بيهقي إجارته ولا دلائل دعواته وبصحيح دائمه وأبو نعيم إشل معرفة لا صحيح بخاري جلدي شش لا قرطين صوها اشتاويك أم رواية تخريجك في غمر صلى الله عليه وسلم لقل حفتا كشيك آليا فينا منه لصحراء تاوا اكاد شي آلي في ماوا يفكر كميق آمي آلي في ماوا لجاميكا داوا اكاد رسول الله عليه الصلاة والسلام دزنجتي في هلا قريو هاتشوار تنجي اخات الشر او جامة آوكي جي اكاد قدرتي اخوا وأفرمي قوموا فتوضعوا هشتن دزنج هلقرن او حفتاكشا بو كما آوا همي دزنيج أشواء وبركتي في غمر إخواء أو آواز يا أكاد لا حديث كثيرة لا جلد ششا فينصا وهشتا إمام بخاري رحمة إخوائي لي أمام بو إجاريتوا حدثنا أبو عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالجوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم لا حادثي كترا ترداوي كترا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لقل جماعة كابير آبيان لي أبرضي داوي كميك آو أكات ودشت مبارك أخات ناو آو كوا فقدرت إخوة آو كجاء أبيو همو أويك لخزمتيان دجنش خلقنا قطع ذاك لأنفي وذكوا روايتك أفرمي أنف كم كذبون لو رجاء فرموي 300 أو زهاء 300 شيصو لدول بري شيصات كشابي أم روايات جاية لقل رواياتي حفتاك ألم جور روايتان من زور جورا بركتي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بوخ وعبدن لسان معجزات زور جورا لبيانا لا حلتنيني خندقة أو شالي بدوري مدينة مسلمانان دشیان کرد به حال کنینی بوی مشرک کان نتوان بین ناو شعر و تعدال شرف و ناموس و ولاتیان نکن و چون که مسلمان کانش کم بون با فکر و با بوچونی سلمانی فارسی ام چالیان حال کن به دوری مدینه شیدان روز بو شکی او توی ان نخوارد بو و مسلمان نا اگر رای و مالا و تا ایجنی لکی غمر ور نگتایا لو كاتا أصحاب كان هاتم ثانية رسول الضرد كي زور قولها يا كدمي قيام قابر دي كبو ما الناش كنده لو جهتي أو بروية في غمي خواه تشكيش برد أوي لكاتي دابر جينا جابري كوري عبد الله فرمي بمين في غمي خواه برد كي بشتو وبشتو بشكي خوي وبرد كي بشتو لبرد فاتشا في هلغتو فبسم الله و او بردي اردو خاش کرد فاشان اجنم لي خواش يا رسول الله اجنم بدأ اسمه ماري اجنم فيدان هاتم وثم آفرت تحمل منما تغمت صلى الله عليه وسلم بدي وصلوا بشكي وشي معنى هي بوي بنيرم فرموي والله ام صاع معنى صاع يعني والله شي دوني يتادو شي لو جو فبكري بعاد لقل او ديش كمان هي هيك شي سلم مالان جابر الله شوم او ديش كم شر بري خشبا من جلوة و جوية كم هاري كدن بعاد بوتم جنة كبيكة هبير عشان في غمر إخوة بعضنا كم أقل يبدو كسر كاتك هات ما خزمت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم عزم كريا رسول الله فرمو بمالوة تو کسیج بانک را گرفت خود یک دوانی بانک فرمی خواهد نکرد چیه وان باش کرد که او زوره برو رو ممال و بله دشکاری منجال کنکا دشکاری حویر کنکا دای پوشن هدو چی تا خومیم جابر گر رای و بجنخی و بکنی شین بخوم کرد پیغمبر علیه صلی اللہ علیه لو اشی خلکی تی زور بینه لگرفت خود نکرد که خفت مخود تو فیو تو چی چیا فیبالا فیو متو فیده هیچ خفت مخود او تا امجده پوشینو دشتاری نکن تا
تشتی فینی علی مصطفی علیه السلام کاتی که رسول الله تشتی فینی همو اهلی خندقتی هی ناو لگل خواه خوی به دستی مبارکی او نانا اخات ناو قشعکو و لمن جلکو گوشتو گوشتا و کابسر نانکو ایات دز اصحابکان هاش اوی که خواهدنی دا به همویان او خواهدن وکو خوی مایو هویرک وکو خوی مایو او خلکانی که نانیان خواهدو تیریان خواهدو طبیعی جستان بو نزیکی که روز بو او مسلمانان ماندو خندق خلکانن و خواهدیشان نخواهدو واتر زور زوریان بسیه جماریان هزار کس بو جماریان هزار کس نامی اخواد ولو عجیب تر طبعا بچی کیلو نیمه جول بکری با عرض و یک گیشت و هزار کس کیلی لیت خواد ولو عجیب تر بمینه توا و رسول الله فرمه ایوش لی کنو بشی فقیر و هزاری لی بدن خلقی بشی تی اولا بخاریه جلدی حوض سو نو پینج ولا مسلمة جودي شيء هزار وشار سودة لا حديبية مسلمان هاتن اسكالايا نكد وهواريا نكد يا رسول الله او نما شبكين واخنكاين فرموين ام تيرا برن تيرا كي لجعبي خوي وداري هنا صلى الله عليه وسلم فرموين بيتش قيرن لشويني اوكا ان شاء الله زياده و تیره که هم برده اوی آوی تیانه ما بود شوینی کانی آوکه او تیره هم دویا دانه آو دسی کرد به حلق قرین حلق قلندن همو بزنیو جان لیه وگتو همو دفرو اسلامی خوانیان لیه پر کرد ابو هریره چند خرمایی که هنه خجمت فیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی آو سواد دعای بسر اخفینه فیغمری خواه فرمی دانیه دعای بسر اخفین تاشانو فی فرموی ابو هريره اما بخير الجميله يكو ايتر بلاوي مكارو امو جاري بسم الله و ليلا بينا ام چن خورنايا ترشاشا حوتا بيه چنا ابو هريره فرمي خشم ناو زميله يكو امالي خومان هاو ماشيني لي ما نخواد بشي ميوان من هيا خير من لي اكد حتى صالي شستوسي هجري حتى شستوسي كوشي كاتك شاميكان أهل شام خوان كربا مدينة وعزيتي أصحابه أو لاي أصحابي عندك في حادثة الحرة تعدان الشرفنا مسلم صلمان كبركدنا ما فرمي لو رجوة إما خرماما لو زميلي عندنا جا اگر بیر کنوا ابو هریره 3 سال پیش وفاتی پیغمبر اخوان صلی اللہ علیہ وسلم گوتا مسلمان تمانی معاشره و مصاحبه ابو هریره لگل حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دانه ساله اگر لسالی وفاتی پیغمبر شده و تا 63 سال لو خرمائی اخوان بود اوش یکی کل معجزاتی پیغمبر اخوان صلی اللہ علیہ وسلم وكرت كان عليه الصلاة والسلام أيش دس بعوض جيني مجال نبو شو يعني نبو كا لين خويك حشر بدا دواي كر إشارة كر بدودا خورما هذا كان حركة كان كر صلى الله عليه وسلم إيه كان شو بدني كان شو بشكوى وفرجني كان بودروست كرت كان أبو هريرة جرت وزور مرسيبو دعوة مكر حجم مكر مسلماني دعوة يكم كاوشتي كلاتي شوما بردم او ريقيكا مسر او ريقيكا ابو بكر في عبابوا ابو بكر مني بيني سلاما ليكر بجوابي سلامتي يا موتي نقيش فاشان امام عمر بيارو سلاما ليكر بجوابي جوابي سلامي يا موتي اوشتي نقيش انجا في غمري فواهات عليه الصلاة والسلام عيني شو سلاما ليكر في كاني فرمي ورا مني برده ومالي داوای کل خیزانه کانی اده چی من هیا؟ که اولا ام قابل میا شیر من بو هد ور ام جامع شیر من بو هد ور دیاریه
فرمي أبو هريرة دبرو أهلي مجلوج بانك بدان السودي بابير أوانيش كون أبو هريرة فرمي من خون زورم برشي وحجم كر أو جامع بابا من تكون من بوش كير ناخون أو من برشي شوم أهلي شخصان بانك أهلي مجلوج وفرمي بوان بجابة جامع كم أدا قيان حيان خوار دوا تا كير يعني خوار انجا أويتر أويتر أويتر أويتر آخر كش ابو هريره بوتي ابو هريره جاخوت خور وتي منش زين خوازوا اتاتير مخاص فرمي ام جارش ايشان زين خوازوا ام جا فرمي ام جارش لايوتن او ذاتي كتوينا جوا جيجا نماز او زوتير مخاص ان جا في امر خواش صلى الله عليه وسلم لو جامع شيري لو جامع شيرش شكر با خوازنا او شيرا واتا او شيرا بشي كومالكي زور زوري تدوا دیشان تکرار کم و دوباره کم و کمشالی برکت جیای لگو مشائل شحر و شحر ذاتی اوشتا ناگوره بلکو خیالی او مروفه و بوچونی او مروفه اگوره چون که مشالی برشیتی مشالی که ششیه مشالی که هسته انسان که برشی بو بشحر تیر نخواه با هوا تیر نخواه با هوا تیر نیتکی ناشتیر امی که کراوه تشهر دشتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم معجیزه و آوکر زیای کدو خلقی بکاری هینا بود دزنیجو بخواد نوا خوار نکر زیای کدو خلقی تیر یا لیخوادو با تیتکی یعنی کشکن دوار و عرضم کدن لم روایتان زور زورن بين شر جوري في سر الإعجاز حالواني في أوسر دمنالي الركاني كري الحارث بوا لهمو درقي عربا كش نيتواني و لم تياو بدا يعني تياو بدا بعرزة شون غي بطلي أولمبيادي أو أوسر دمبو أم ركانية ديتا خزمتي رمضان صلى الله عليه وسلم مشركي وفي غمه صلى الله عليه وسلم في ركانا بوزران نجرين اي جلاء محمد تو خود بو اشتيني شو كمان تائفة لجيان ما كل درقة منها تو خود زانين زلام لناوضم في غمه اخوة فرمي من امادم لبكا أي شيء محمد صعبتي وما كانت شنك عزيزة دير نعمانا فرمي من آمادم والله حلصا زورانا قدم أما شيء كتل حكمة كاني في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم قنجو لاو تحق لمشائلي آزايتي وطالوانيتي أما بلين لغيك رياضية قنجان لاوان زور حجمتية في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم زورانا قليل ذرو كانا وكان هلا غريو طب اياب عرزان لابد اني امها مخلقا يتبو كان عجباتي لي اما شون تواني عوام لي كامانا هلا شيتو هلا شي دوت في نخير ام جارا ام جارا زانا تواني ديشان هلا ماري في غمر ياسي فعش الله من يتب صلاة في غمر هلا غريتو ام جارا بخراتر اياتو بعد ابي بدو هلا بو كان باورتينا من رسول اسواني و کان قصی بونامینه، آله با امشی همجارش تحقیق ماو. همجارش خوی تحقیق کاتو، پیامبر خدا بازی کاتو، ایاتو بعضا کابرا شعث معنیه که اما قدرتی که اما تونی دو عالم نهی. هشت که اما قوتی که غیبی من حالا جری و فطرت اما بعد. پیامبر خدا علیه السلام کرده که اند شر منبر خطبی افرمو. تكيد لأصحاب فرمي يا رسول الله دعاك باران نية أمصال تغل من فوتا أعجل من وابه من برو فوتان أروا يكتب في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام بقشي أو أصحابي كدو هاد لشر من بر تشي مباركي حضري بوخوا روي كبدا أسمانو وطار رايا والأخوة جورك باران بميرو أصحاب كان جرنوا أغين فورا لا آسمان و پلا هوریک هست. لو لحظه هیچ هوری به آسمان او نبود.
فله هوری کرد به ماوی کی زور کم هات سر مدینه و بلاو بو و بوب بارانه و استنزی نبود. تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چو سر منبر و دعای کرد اللهم حوالینا لا علینا خواه بو دورو برکه من بو ایمنه اتسان خانو کنیم بروخه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمعجزاتی غیبی کانیشی زور دوره که فلان کزوائی بسریو کشار کزوائی بسریو و

وسلم خبري بيتوا ألا إنك من الأولين أم الحاند وعم بكدي توش يكيكي لو كسانيك شرف من ذبي بجهادي بحري لزماني معاوية كري أبي سفيان أم آفرتا لكشتية كابوة وطري وتوبو شويني في سير فاشان سواري ولاخي بولا ولاخي فكوتو تخواري شهيد بولا واتا أو ناوي شنكتي في كريشي بدو أو أنا همي أو جون جهادة كوتون فرموي أو أسودي عن فيش فابريا بوك دعاي في غمراتي أو أسودي عن فيش صافة وتاني و بلين هجارو سود كيلومتر لا لمدينة ودولة دعي وخبر هاد كلو برواري كبير مرسل نوتي أو كياوة تناو تشور لا معجزي كتريا أما جبو الحشن كري علي أكاد سلام إخويا لشر إمامي الحشن رسول الله فرمي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أم ذات إمام حسن كخليفه مسلمان بو كاش إمام علي وماوي شجمان رسول الله فرمي أم كريخون سيدة وخواي قول لسردستي أو صلح قال لنيوان دو كومالي مسلمان دو كومالي قولي مسلمان لظروف يتاكا كل هزار كش أماد بو خيري خوي بريجي إداي أو ذاتك كآخر قتري خيميان دفاع لإمام حسن كان سلام إخوائي لسر فرمي من أمامنا رضا أم فيننا رجري و أو مجدي في غمر إخوة أو معجزي في غمر إخوة أو خبري في غمر إخوة أو نبوءتي هاتدي وإمام حسن بو بخويتا أشغل معنا بيكتري نكو جنو وخلافة تسليم معاوي كرئة بسوتيان تجي في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم بكار ديت لزور ولاد بو باران بارين أوش معجزيك الششي بردوامة أويك لمصر هيا خود تج هم دوار في إطوار صالة بوكيته ولنحي علمي والي دوار حفتار صالة أعلاشتا أما هزارو شوار صالة أو نصالة أم مو محاشين الشريفة أم مو مباركان في غمار إخوة لمصر فارز راوة لناوشو شيكا لما تحفيك أزهر خلقي دي دينية لسوريا هي ولهندستان هي ولكردستان وخمانا هي أوش إيكي كلا المعجزات في غمري فواه صلى الله عليه وسلم في رداء بالرزان أوش كين بإيواء أويك لخزمتنا دين لسيترا فبدالي

خبير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوانيت لو شو رجايا بمريت اچه تبهشتوا

وقوم خوش طبيبيان هناو هاتن بدستا دستي تيدا لدستم فرمي كشيتا هستا وتم درماني دردم لايتونيا موستا تيماري چاكي سينم راجع بچاوي مستا بختش موافق عشق بو من خرابي هنا.

السلام عليكم بانيتان برخير وبركات لهركو هن قبستي امن رزو خوش هبستي و امكمان قبول بكن خوش حال موالا علقي كينوي برنامي بروحكي ورزشي هاتمو خزمتان خوين دورا عقيبات خيرتانكا همومان بيكوا دل خوش بين و بتوانين جانك خوش مخومان و دورو برمن هم لجيان هم لدوار روجيش فراهم بيني لا امر برنامه بروحكي ورشيدا كومولي بركو بابتي جواز رواني لسرو داوا كان هل بستكردن لسريان بوي بريزن ما يجدك وهي واي شلاكتك خوش لقلب برنامه كا بسر برنامه

0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
1: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: كاتجمير يانزا با كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين عزيزانم بردوامين لبابتي پرورده کردن به بهاکانی اسلام وتمان ام بهایانا برپرسن لشخصیتی انسان او بهایانا کلمنالی و وریده گرین ایتر باش بن یا خراب بن لرهی باو کدائی و بدرجه یکم لقتاب خانه و لدراوسی و لخزمه و لخلکی تروه اچین ریتی آمانه پاش ماوی یک خو من بریاره دیم که بردوان بین لسری یا حالی کنی کواته نرخی مروف پیوسته بو بهایی که پیت یعنی زیادتر رونی کموا مثلا کسی یک دبینی جوانترین سیاری پیه آخر مدل سعرێکی گران جلەکانی زۆر گران گرانبەها سعرە لێخوڕێت لە ناو قەرەباڵغیە شوشەکە کاتەوە قوتوویەکی ساردی هەڵەیە بەبێ ئەوەی بایەخ بدا بە یاسا بەبێ ئەوەی بایەخ بدا بە ژینگە بەبێ ئەوەی بایەخ بدا بە پاک و خاوێنی ئەو شوێنە و ئەو شەقامە ببی ئەوی بایەخ بدا بن بینینی خەڵک بۆ ئەم هەڵەیە یعنی ئەم هەمووە شتانە پێشێلەکە چیت بۆ دەرەکەوێت کە تەحلیلی شەخسیەتی ئەو کەسەیەکی بۆت دەرەکەوێت کە ئەمە هەڵگری بەهای نزمە کە ڕێز نەبوو بۆ یاسا ڕێز نەبوو بۆ خەڵک معنی ئەو کەسە هەڵگری بەهای نزمە ئەوە مرۆڤێکی نزمە نمونێکی تر بێنمەوە مەسەلا لە ناو کۆمەڵی خزمە لە میوانناریەکە تەماشای تەلەڤیزیۆنەکەن هەواڵە میللەتێک داگیرکەر دێت خانەوەکانیان ئەڕوخێنێت بە بلدۆزەر باخەکانیان ئەسووتێنێ درەختەکانیان هەڵەکەنێ مناڵیان ئەکوژێ ئیهانەتی ئافرەتیانەکە ئەگەر تەماشای یەکەیەکە لەو کەسانە بکەی هەیە فرمێسک بە چاویا دێتە خوارێ هەیە ڕەنگی تێک چووە هەیە قسەکە دوعاکە یا ڕەبی فریانکەوە بەڵام یەکێک لەناو ئەو خەڵکە گوڵە بە ڕۆژە ئەخوا سادێکی پێیە لەئەنەما تەماشای ئەفلام کارتۆنەکە و مەوزوعێکیان بۆ بازەکە لەوانەیە باسی مۆدێلی سەیارە بێ لەوانەیە باسی جلوبەرێک بێ خواردن بێ کە ئەنەما هیچ شتێک ڕووی نەداوە چۆن تەفسیری ئەم شەخسیەتەیەکی هەر ئەتوانی بڵێ ئەمە بەهای ئینسانیەتی تیانیە بەهای مرۆڤایەتی و مردایەتی تیانە وەکو حەزرەتی عیسا علی نەبینا و علی سلاة وسلام فرمێ کل ینفق مما عنده هەموو کەسێک ئەوە سەرفەکە کە هەیەتی لە دەرسی پێشووە وتمان ئەم پرۆسەیە پرۆسەی پەروەردەکردن وەکو پرۆسەیەکی زراعی وایە لە هەمان کاتە وەکو پرۆسەیەکی ئیدارەی مەخزن وەهایە گەنجینەیەکت هەیە ئیدخالی مەوادی بۆوەکەی شەکرە بەیتە ژوورەوە دوای شەکرێنیتە دەرێ ڕۆنە بەیتە ژوورەوە ئە ڕۆنەینیتە دەرێ بەڵام کە تۆ شەکرە بەردەناوە چاوەڕێ چیت ئیخراجی بکەی هەر شەکر چیت چاندووە ئەوە ئەدرویتەوە ئەمە حەقیقەتێکە بیزانین ئایا ئێمە توانی و مانە ئەو بەها بەرزانە لە خۆمانە بیچێنین ئایا توانی و مانە پەروەردەی مناڵەکانمان بە بەهاکانی ئیسلام بکەین ئەگەر لە هەموو کەسێ بپرسین هەمومان ڕێککەوتوین بەڵێ بەهاکان زۆر بەرزن و زۆر زەرورە ئێمە ئیشی لەسەر کەین و مانە بەڵام چەندمان لەو پرۆسەیە ناجیح بوو
بدقمن چونك تصورات من بو اسلام زور جاواز يعني كسانيك الله كم محجب بوا كأنما إيتر تواو أو يخوفي غمر داواي كدوا همي هاتو تدي إيكي كيتر ألي من على كم جزي عمي لبرا تواو بالي لياواتو يا من بيبم لقل خو ما بو مزقود يجي جماعة داكين بيكو أما أنا كم نين أمشتانا بلام أو بتنيا أو إسلام نيا إما باسي أو بها زورانا أكين حفتاو أوندن ولا همان کاتیشا ابي با شوي كي هاو سن دابش ببي بسر بون معنا بشك من روحا بشك من نفس بشك من عقلا حركتي جيان من بشك خزانيه بشك خودي خوته بشك كومالايتيه بشك بير كردنوي بشك روشنبيري و ثقافيه بشك لشا ثقافتي لش ثقافتي پاكو خاويدي ثقافتي انوي چون انوی چی اخوی چن اخوی ان لبدنک علیک حق امانه هموی بهان ابي بتوازن وری بگرین او بها اسلام یعنی رازگویی چوت چو تو من علکم یکم مکتب و پال لیاوتو تا یا خود لگل من ادیب و جماعت ایت من دینی خوام جبه جکردو ای صبر کو شکر کو ذکر کو ای هاوکاری، ای لیبردن، ای آزایتی، ای جهاد کردن، ای امانه هموی بهان چون چی و چی من کرد و تو برنامه اگ دان ری لکتاب خانه که لغی وزارتی شو او پری اتوانن شج بها ار بهای با مانیک تعریفیک، هفته تعریفیک حفته نمونه نتول السري حفته تطبيقك حفته متابعة مانك توابي اش نسر بهاي الكيك كل صالك اتواني شش دانه لو زياتر نية اما چي مانك دوتا ام بهاينا بچينين لا او لا كان مانا يا لا او كساني ك الصلاة كي معنوي مان هي بسريان اما وتمان لدل اچين لدل با زمانی کمپیوتری هارد دیسکا چی معلومات و زانیاریه لویایم او شوینه که خواه تماشایک ان الله لا ينظرو الى اجسامكم ولا الى صوركم یا خود فرمه ولكن ينظرو الى قلوبكم و اشار الى صدره اما حدیثی کی صحیحه لا صحیح مسلمه خواه تعالی تماشای رخصار تان ناکه تماشای دل تانک نیتک و چه بهایی که تخل گرتوه و چنی و پیکل کردوه و چن یعنی لطائف قرآن خواه تعالی و شی کسابت بکارینه بما کانو یکسیبون بما کسبتم و کو تجارت یبکی لگل خواه و هایی بلام تجارت بدراو اکری که تو پاریکت پی ایدی با کالایک او کالای دکری دوائیو با سعری که تر دی فروشی تو قازان جگا کی خواهی تعالی تشبیهی ام حالت مادیه با حالت که معنوی کردوه کبریتی لبهاکان تو بهاکان پی چی کاسبی پیوکی بهای باش اجر و ثوابیه و بهای خراب سزایه ایتر تو چه جوره کسبیگه که تجارته کد لگل خواه کامه دبرو بی انسان زوزو تماشای او دراوانه بکه او بهاینه بکه که پیتی اگر اسلامین بها برزکانی آسمانن شکری خواب که لسری و اگر وانی حالی کشا خود چاکه خود اصلاح و لحدیثی که تراکه و ألا إن في الجسد مضغة يا قطعة لحم بتشن روايتك هاتوا كجرينتين شد لمروفا دلا ولا روج قيامتي شا هشتك سودينية إلا من أتى الله
بقلب سليم إلا أو كسيك أجت حضور فاب بدلك سلامت سلامت للشرك عقيدك فاك وخاوين سلامت لبغض مسلمان سلامت لجناح وسرپیچی امری خواه سلامت لظلم به همو جوره کاری او گرنگا برزن ام سلامتی به چی اکری به بها برزکان اکری لا حدیثی که صحیحه هاتوه که قرسترین شد لمیزان مانه لترازوی اعمال مانه لروجی دوائیه روشت برزیه ان اثقل شیء فی المیزانی يوم القيامة الخلق الحسن جازي زانم أما لا قوشيكي تروا أم بهاينا شخصيت من دياريك كسايتي من دياريك لا أستي تاكا ولا أستي كومل غاشا ما أما باتناو باسيك وبرزان ك أبي توازنك من هبي لخلص كوت معنا لقص معنا أم بهاي ندر كبي خوي تعالى فرمي ولكن كونوا ربانيين بقنا أستك رباني بن ابن عباس وغير ابن عباس رضي إخوان لسر أفرمون يعني كونوا علماء حكماء حلماء وتزانا بن حكيم بن حليم بن شي اتواني زانا بي وحكيم بي وحليم بي الا او كسيكا تواناي هبي خلقي ببستيتوا لقل خوا فيوانديان بكا لقل خوا اگر خوي فيواندينا بي لقل خوا انها تواني اوك كي أتواني وابكا أبيك يبيك لشيري دنيا بترابي أبي كسي بي كخوشوستي دنيا لدليا نما بي أبي كسي بي كخودي خوي للا صفر بي وكو شيخ رفاعي قدس الله سره تيكي لدعا كان يأفرمي خوايا هي لمن خرابتر الله خوايا هي لمن خرابتر أو شيخ برزة أو عارفة أبي أوابك أنانيت من ببي بصفر أنجا أو كسا أتواني كاربات تأثيرك على تسر خلقي نعلم أمره أو كسان النين بلام زور دقمنن أمو شيء ربانيين خوي متعال توراتا بكاري هنا بو زانا آيني كان ككاري قرن بسردلي خلقي أو سلطاني عن هي ودى صلاتي عن هي بسردلي خلقا كبيان لن راباي راباي بياوي آينية زاناي آينية للاي جولة كك لاي إما مسلمانان أويان بكار نهينا أوي هلسي بخطابة بيالن خطيب أو يخلص يبا إمامة بيلن إمام أو يخلص يبا موعظة بيلن واعظ ربانيين مقد يكي بيك أو صفاتاني تيابي عالم بي حكيم بي حليم بي ودنياي طلاق دابي أو ساكا تواني كاربكا أو ساكا تأسيني بي قتابي كاني بيلن أو ما مستاي ما مستاكي ربانية لردا أوستين برزان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بناوی خوای گورو مهربان صلاو لبی سر خوشویستکانی سپیده اف ام هیوی روژه کی پر آرامی و تندرستی باش بو هموتان دخوازین لبرنامه چیروکی من امرودین و خزمتان باز لچیروکی سرکوتنی حکیم و روگناس و شارزای کی زور باش لگجوگی کردستان کاک دکتر ابراهیم دکین کاک دکتر ابراهیم صلاو لبی سپاسی آماده بوند دکین
1: بناوی خوای گورو مهربان من نام ابراهیم قادر حسینا دانشتو شاد سلیمانیم موالدم حفتا و حوتا بستو پین سالا لبواری روگناسیا کارکم و لخزمتانا
0: سپاس دکین سپاس وی که امرو میوانی برنامه که یمی کاغ ابراهیم اکریب زانین چون و که کاغ ابراهیم دستی بکرد
1: پرسیارکت کرتا بالام جوابه که توزک دریجه من پیش اوی که دست کم بم کارا زور بیرم کرده ول ایشو کاری که اما براسی حالی ما دیمان زور خراب بو و گنجیگ بوم که هرچیم اکر شتیکی وام دزنا اکر و دوام لخوای تعالا کر که خوایا ایشی کم با نصیب نکی که بیت اهوی زیان گاندن بخلکی بن مونم من بیر ما کرده و بعضا کسیک مثلا کافتریای داناوا من حزم لو انا اكل بو چون كبو او لسودي خلقانيه ياخد حتى تا خانش حزم لي ناكل لبروي دومينيت يا ما نشتي ناخي خوم حزه كم بيلم بو يكجارو حتى لجيان ما به و جگر فروشتن يا كومل يشد كا اما دسما ما نبوشتي كي بقو دانين هر اوشت سرتا يا نبو بلام اتر دام لخواي تعالى كر كخوا ايش كم بنسيب كي بي كي تخير بو دين و بو دنيا چك براسي دنيا موقته هر چونك به دنیا ابریته و انسان بین دنیا و قیامت که ایش یبکا که رسولی هر دو لابه و من نزی که 25 ساله و پیش اوش من براسی لنو هشت سردانه که روشحالاتی کردستانم کرد شاری ساقس پیاوه که لیبو حاجی حسنی ریحانی که در منخانه جایی هبو که اتوما مالی او ای بردم بو درمان خانه که خوی و لوی مبرچای منو و ایشوکاری اکردو ایو اما بو اوی ورده ورده که خوی تعالی ویستی ایشکت بو احسانه که الیو من دستم کرد بکاری حزم کرد یعنی دلم بوی لیده که من بسم بواری روک ناسی و چار سر بر روک سروشتی کن و بجا درمان یکن ایتر لیو خلیاکم بو پیاب ورده ورده که هات مو هندشتم هینا یا بخالک زور زور باش بو پاشان توسی زیاترم هینا ورده ورده تا والی هات پیاوی کم ناسی لسلیمانی که ناوی صوفی جبارا که من وکو مامی خوم خوش میو رزی تایبتی لی اگرم که ام دو شخصا بونه هوی اوی که علم زانیاری که زور بو من با احسانی بیت دست صوفی جباریش گیاکو کروی او بوا او حکیم بنا و بانگی کرد مرزا صدیقی چنگیانی که لای شیخی بیاره و خانواده شیخی بیاره موسوق بو توانیویتی لوی که سالی نوتو یک یا دوه در منخانه انها بول سلیمانی و لخزمت شیخی بیاره توانیویتی که علاجکان با بخلق لره او دو شخصه و من ایشکم بو آسان بو بسرته اکی باشو الحمدلله سرکوتنی کی باش و تا گشت امروزه
0: الحمدلله ان شاء الله اما والله می دعا کانی خوش رب وکالی دعام کرد ول خوی گوری ایشی کی واب که بنسیبم هم با خلق و هم با خون سودی هبه ان شاء الله والله می دعای خود با که دکتور اما کسانی که هیا لوانی حس کرد به تناو ام پیشه ایتو بلام حیزن من لدور و که دکتور بینم لوانی او تخواز بم منیش بتوانم روگ ناز بم بتوانم چاره سری سروشتی نک بو خلقی جنا بو خوم و خیزانه کم کم للای برز دورات یک درس خوندن یک هیا که برز درزی خلق بیتو دوای شهاده یکی هبه یا خود بتوانی ام پیشه ایتو بکا یا ام هر بی دکتور ابراهیم بیتو هر اما توانی اما بکات
1: هیچ تیک اونیه نما حالا نا اویک بو کسی قورخ بکریت اما علمی که خواه تعالی که حتی فرمانی پی کردوین که ایما او علم بلاو پی بکینو بتوانین لخزمتی خلق عبین حتی خواه گورا لقرآن باسی اواکه که تحتا لبخشینو لویا افرمه دست دوامنو قینا که بخیطا بینقاقای خود فرمي ولا تبسط ها كل البسط والتواويش ما يكروا كواتا مسألة أم علمش بيشتر إما وكو كومالي روك ناسان دوراتو شد أكرايا وخلق فير أبو إتواني كشد فير بي ببي أو إستش مثلا براسي إما توزك حرب عام تاكي كرد بلام همانا بتايبت قاون برنامية يعني برنامية كي تنوتور مانية مثلا من أمره ياويتي لم يشكم كبيما بواري روك ناسيوا يا بسم بواري ورزشيكوا
0: بلا
1: من مثلا بين صالة بيشم يا إشي كيوام نية أمي بدو معن همشتكان ببرم ما إما جاربين بوري لمالو بس زردة شواتيك الكا مثلا لقل ليمويا لقل ماستا بيخر سردة مشاوت سودي خوشي يعني خوشي هيو باشي شبو زيبكو بوكو مولا شديا خيار بلرنا هر لقل هنجونا تيكاليكا بيخر سر بيست بيست زور جوانكا يا أي بتاتا بهمان شيو أمشتانا يا رقيب لك با إمنين يكسر بمعنى وقفزيك بكين يعني لا شتيكي كمو بو شتيكي زور هواش هواش أتواني تولى مالو دسكي با هندي تاقي كرنوا أمرو يوتيوب هيا جات جي بي تي هيا جوجل هيا كتابة كان زور خوينري كتاب معن كما
0: سردميتوهم أصلا كاريج نبو
1: نخير نو والله نانا والله هيتشي أم بوشي وامشتان نبو بلام راسي خلقي باش هبو وخوشم ليرو تشوين بو شاخي سوريا تصوري كي تشوما تسر شاخكا بزماني بروجوة بس نيجي بيعني مثلا لنزيكي سي ساعق نيوش معن كردوا نيو ساعات بيش سي ساعق الو نيوش معن كردوا تشوين بو سر شاخكا بزماني بروجوة استب بو هندي جنجي باس كي هر لواني براستيش النزانية هاتوما تو ساعات دي بيعني من قشتوما تو معلوه باشا سيو نيو چوار كباني فرموه حتى نيوشي ساعات دا من قشتومة مالو او همو هلاكية ببيادة الروية من شيداي اوام تنها يقولي تياب بناسم بس بناسم يا رسميكي بقرم من بس ما او توانيوما كاشتيكي باشي بيبكم جا علم نابي فيرخواز بي ابي اگر بتوي بتواوي فيري بي ابي عشقي اوشتبي عشقي نتيجة كي بي من كاتكا چاره سری که ام باید که مثلاً گله کی بابونه تی که الله کم لگر رازیانه یا ایم بنفری لگر نعنایا، آلم اما بخوبو ناوسق باشه. که تی نفری که الله ولاب باش بوم من یکسر حزب عسودی یکم. خوایت علام من یواد روز کردم من خوم و طمع وایا بباشی خالک کان من چیش ورگرم. بصیله رحمو بکوبون و کان من چیش ورگرم. ایتر هر کس بشوازه دروس کرده و بلام پروردی عائلیو بورخساندنو. دوروبرو بي أكو رفيق وهمشتكان أي قرر نبرقوا همو كسي كتوانيام علم فير بي بلام باشترا شد ستيب باي ستيب بي يعني ورده ورده بمرحلة بي تاوكو بتواني أساسي كي بهيزد هبيو لبر نروخي
0: زور راسته که دکتر تو آمشتانی که با نخوشی ای، اما نه خود تن بکاری هنن پیش وقتا لمالو منالی خود ونمون کسی پتایی کی ورزی اگره یعنی سر اشیک اگره ام علاجان خود تن بکاری هنن پیش وقتا لسر خود تن تاقی کرنه واکن
1: خوی راسته ایما خومن کمترین مسئولیتین بلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمیتی و این لبدنک علیک حق ایما مالکی جستی خومن نین امانته ایمه لای خومان لبر او افرمید جستی خود ما فی بسر تواهیا
0: بله.
1: کواتا من ما فی او منیا هرچنه کم ترین مسئولیه که که عرضم کردی خودی ابی ابم جستیش زور به حسر و بجوانی تعاملی لگلاب که تاوکو ام امانته که خواهی تعالی پی بخشی بتوانی بجوانی حلگری امانته کبی لبر او ایمه سرچاو من هیا و که عرضم کردی هم کتیب و اگر گران و ناراحت بو بکتیب با جوجل مثلا ايما انوسين قولي بابونا با عربيش هر بابونا جي بيوتري با انجليزي كموميلاي بيوتري دي انوسي كموميلاي اي ابزاني تا چنك اما ابروف كراوة للاياني زانستيو اي ام بابونا بيشتر انالايزي بو كراوة ويسا سرچاوش معنى هرچانا من زور بو روتين امر مهم كالي اف دي اي يا دبليو اتش او بو اوانا مهمه بلام خو مرجش نيه جاري سيف جامان هي نا ناسي و اس انا سينجو كيشش نيو بكار جديد امانه بس بهر حال سيدك تو امزان دبليو اتش او رقي بي ام جاي بكار بيني باشان جامان هي زهره بلام زهره كي رقي بي دراوه مثلا تصور کی گرچک زهره بلان رگ پدراویشا ببری کی کم حتی بو خوردن بو چی ای خو کسکت چینه او علم او اند قولا کاتک اشتیک جولینی نازانی او اند شدیته مشتو نازانی چی دربری کاتک تو زیتی گرچک خوئی کم تر زهره کاتک گرچک خوئی بخوئی زهره کی زور بقوتره ک ای خو سکت چینه اما علامتک خویت علی داینا او بو او کتو بزانی اما بعدمی تال زهره خلقی زور ای خو بلهم زهره کی سود بخشه دیت شکل او بده بزینه یعنی زوشتی که شبو اکا لبر اوا زغتیش دا بزینه بلهم برگه و ببره کی اوا یعنی تو ببره کی دیاری کراو کات تو که گوشالک من هی خلق هی ای خو مروام که نفر بومنی باس کردو علی دانه کی گورم جوان جوان خواردو اوا هر عجیب و غریبه خواهی گوره امنت حالی کردوه هل زمان تا پیتاله اما زهره بی اگدار بی که مروف لانه لده هزار کس ها یک کس بتوانه بی خواه که اما خواردینی اما زور خطره بای هی گرچی لب وسینه بای هی زخت اونده دا بزینه توشی جلده دماغت که لبر او امانه ابی ببری کی تو زانیاری کی لسر ورگری آیا اما
0: هر لخو بکارینه
1: بله لخو بکارینه پاشان اجا اتوانی دست که لمعلومنالی خوتو لخوتو پاشان معلومنالی خوتو چنه من خوم جاره خس کراوی الوفیرام خوارد با توکلخی و اشکو کراوی ناوکو توکلوی اون دا زختم دعوزی خوام خریبو راستی خریبو جلده لیم با سیچوار دنک خورمام للابو اما 500 ساله لما پیش خورماکم خوارد و الحمدلله باش بوم اجینا زور به طاقتی کردم
0: اکر دکتر اما همو ورزکانی کردستان هموی جوانا هموی تایبتا بلام لورزی بهارا لورزی فایزا گشتکین بسروشتا اما چیش لجوانی و دشت و درو سوزایی بینین
1: بله
0: آیا دکتر ابراهیم که لگل گجو گزور آشنا به لگه شاخو امانه تا چند مرتاحی یعنی چون دروی که اما لگل توید جوازا اما تنها شاخه که بینین جوانا آوه که بینین پیمان جوانا بانون گل ابینین اما رنگه کان ابینین وقتو نزانین چی باش و چی خراب تو چون چیش لسروشتا بینین
1: بله إمام الشافعي رحمة خوالي في أفرمي ثلاثة أشياء يذهبن الحزن الماء والخضار والوجه الحسن برمير دي شهر كدوتي بشعر أفرمي سيشد لا أبا خفت لقيان أو صوزايو رخصاري جوان تصوركي خوي ريقيك لعلاجة كانش تشاوة ريقيك تربونا ريقيك تردس ليدان وتلمسا اما نش خوی همی چاره سره که حتی تو سایکولوژی اما بو اگره اگر وی پنجرکت برانبر باخی که جوان بیا برانبر شاخی گویجه بیا برانبر روشالاتی که خوش بیا اما اگره سایکولوژی تا گره و که حتی سایکولوژی شید باشه بیا برگری لشت به هز ابیا که حتی تو بونه که خوشه که لکه بونه که گل که لکه بونشته که نخوش بکی امانه تأثیری تواوی هی بسر مروف و امانش خوی یکی کن رگی چاره سرکن بلام لوش زیادتر من تصور اکی استن لدروس کردنی اوام که خانوی که گل دروس کم لبن شاخه که لخوم خلقی قرداخم لوی که زور من هر عاشقی خوالم بخوا اخوالی که خواه گورا فرمی منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارتا اخرى تصور کی یعنی سود و قازانج و علاجی که زور زور لخوالای هیا اما هنی سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لبیر معن کردوا اوا هرچن اما رادیو یا بلام پنجه شاید من اینی ای لسری زمانت ای بخوالکا اما یکی لرگا علاجه کان که زور مهمه بروا بکا بو هرشتی بنیتی هرشتی بی که چون که هر خوی فرمی انما الاعمال و بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا اما فرمی بسم الله تربت ارضنا بریقه بعضنا یشفا بها سقیمنا بإذن ربنا ای لخوالکو ای لنفرکا اما فرمودی صحیحی پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم که بو خوالتو چار سر یکی قری جیر دریا که یا جیر او مجنی ها دریا بیه دری اکی تصور اکی هر بی که به ماسکو بیه لده مچاو لده سی برا که بنیو سعد ای گوره باشا لما که یعنی که کاتی کتور روماتیزمتا و اچی تنایو اکی بسر خوتا گرمیه کی هی ترشوعی روماتیزمه که هلم زی کچنه باشا کاتی گل یعنی لگل خویاتی کلی اکی ازانی که ای لقجد که اگر صدف بیه کریشد بیه اگزیمات بیه زور استفاده کی زوری هیا هنی بعضی کن هیا هر چنده ک ایمنی سیستم یعنی امراض المناعی ذاتی و ات نخوشی خود برگریه که حتی تو اما اکی پیویسی باشتی کشه بی خوی که برگری و رکاته و تاکو اون خوشی چاک بی بلان به هر حال سودی هی آرامی که باشی هی خورانی نهیلی حساسیت نهیلی با زیبک باشه با صدف باشه امانه بوی باشه بلان من اگر معلومنان لگلم بیه توزی بو اوت با قرسی لگلم بیان جاری واحی زخت یعنی اکم که
0: این هر جوعو پین شمان بیان با
1: هرو ایتر من زور هیوایت ما شویک لسر شوین یکی گل بخانو یکی گلا بخون با کلاسی کرچنه
0: شوینه که قراخیش بی
1: بله قراخی اهل خزمتان هرچنه ایسا زور بی خلق اگر ری توا با کلاسیک
0: توا با
1: جاران بیرمی درسی که انگلیزی با ما خویند که ایو ام نفره اچه تو با گنده که تنیش که خویند ایسا و خوشمان جوانی و چیج و اوی گند من که بوده رکوی که ازانین که چنه سود بخشه که هواکی پاکه دیمنه که جوانه شتی سروشتی لیه جامن هرچی دل بخوازه لطماته و لهموشتکان کردوم لبردسی خوماکه اچی نه اوی اوی تر سکولانه مریش کشم کردوم بس اوی ما اوی تر هیچی پیویز نبیه هلوشتکان که
0: لشتان صعبه. که دکتر هر باسیش سروشت مان کرد بون مونه ما چی نو دشتو دره گوله که هیرو بینین رسمه که پیو گرین و فرهی گوله بیبونه که بینین چپکه که که نولوانه هنی جر یعنی گوله که لیه دروسه که شتیه که ایتر ایمه نزنین اما سودی چیه وگ برزه ام گولانه هموی للای تو بکاریت درمانی لیه دروسه که امانه بوچی باش
1: اوی که رسمه که
0: یعنی ام گلابی بونه بمبوره ام همو صفت باش و جوانی تیایو ایمه نیزنین که روزانه با بلک اگ دکتور پتا مطالی چایی که بیبون بخو بلن سر ریشلا چایی که بی آیا وایا اما لواقع لراستی امشتا وایا
1: حتا بلیم کم منو تو زور منو تو بلی وایا و گلا هیرو و گلا بیبون هر دو که تیکل که بیا که هر توزه جاترش بکه پنایه و که بزانه چند سودی بو جگه لکوکه و پتا و تنگ نفسی و سودیشی بو ناو سکه یا بو قولون و قبضی و آنش سودی باشی هی بیا که و دشه ویروسی تیایا انتی انفلامیشنی تیایا و گلا بابونه یکی کلوانی که کمترین یا خود هر نیتی یا کمترین تحذیری هیا يعني اوي نيه بلي بو شير در نابه ياخد بو حاملش اتوانيش تيكي كميلي بخوا يعني هيتش اوي نيه تحذيراتي كيني اتواني با اوبر امانو سلامتي وبكاري بيني وكشينيا
0: هيسترسيكيني
1: بلي وسودي شي زور زورن امانة براسي تو او شبكيكا كردي تو زيكيش لو قولا هيروي بكو مفريمي لدوايا كوشك بو هلي واسا بيبسو هلي واسا بشوينكا كوشك بو يوا تکل یان که بهار راوی به نهار راوی بکره ای کلا و بخو لباتی دانشتی شو قاوی بخوی روش قاوکه بخو شویش ام بخو هم خوت خوشکه هم ناوسکت ریکه خا هم براسی شتکان زور رتی بیکوه بروا بفرمو هر کسی قبض بی قد نتوانی بریاری که دروس با نتوانی زاکیری باش بی نتوانی باش بیر که اتوا بروا بکه حتا بو حاکمه برزکان او حالتان هبه ناتوان برياري دروس بن يعني إلا تأثيرك هاته سرشتيك يعني لاني أعصاب هلاكك لبر او إنسان أمشتان بكار بينت أبيت مايي يعني باشبوني لهم ولاني جستيو سايكولوجي وهمشتيك
0: كواتان بيبوني باس مانكر أرامي بمشك أبخشي وبر بور خلوش باشا كسي أوصاي وقبزي و يعني نهزان بغازات يسكي هبه أتواني لبيبوني شسود ور بقري
1: لقل هيرو كيا چونك هيرو مادي كي لنجي تيايا أو لنجي قبزين عيالي نك بتنيا بابونكا وتمان تيكاليكا كتيكاليت كر لنجي أو دش التهابي او فيروس دش فيروس خويك غريو ابيتها او علاجك عرزم كدي
0: بس يقول الله يرو بيبون ماكر لقد جاتريا امان السودي هي بورخول لاقي كسي اوصانو امش ثاني هي بس سود لما ورقري
1: وصنقو بورخول
0: بالا زاني مان كبسوده بلام ريجيكي تشون تشني بخون بووي واجنا بز يعني ام بيبقينا
1: وكو عرزم كردي كم ترين تحذيراتي هي هر دكان سلامة مشكلة عنيا كسي كش زياد بخوا اون دكي شينيا بلام اگر هار راو كوزكا چاي اگر نهار راو بهر دكان كوزكا چشتي
0: بلا
1: يا كوزكا چشتي كي زور پرنا اي كاتا يك پر داخل ايو كلاو دا يعني سري انيتا وچك اگر سري نيريتو زيت الطيارة كي استرشال اويا لكي اروات سودي كم تربيتوا کەواتە بەیانیان و ئێواران پێشنان بێ یا دواییان بێ هەر ئەخورێ بەڵام پێشنان باشترە
0: بۆ ئەوی زۆر بەرچاو ڕوون بێ لە لای بیستەرەکانمان کە کردێ کوپێ ئاوی گەرم سەری بگرێت
1: کوپ چووکترە با پەرداخێکی کامل بێ
0: بەڵێ
1: هەکو عەرزم کردی شتەکان چۆن بێ مەسەل ئێستا ئێمە نامانەوێ بە یەک پەرداخی خەستی خۆڵی زۆر بگرینەوە ئێمە شەوان هەر وەکو حساب کە ئاو خۆی تۆزێ لە ڕەنگی ئاوەکە
0: تەواو ئەگۆڕێت
1: ئەوە بێ تۆختر بێ باشتر بێ ئەوانە هەرچەندی تێکەی سوودی خۆی هەیە بەڵام کەوتکە چێشتێکی تێکەی چونکە کە نەهارڕاو زۆر کەم ئەگرێ کەوتکە چێشتەکە ئەتوانی نیو کەوتکە چێشت لە بابوونەکە و چونکە هێرۆکە گوڵی گەورەیە دوو گوڵ سێ گوڵ لە گوڵەکەشی تێکەی ئیتر ئابەو شێوە ئەتوانی بخۆی
0: زۆر باش کاک دکتۆر ئێستا خەڵکانێکی زۆر گیرۆدەن هەم لە پیاوان هەم لە ژنان بەدەست هەڵوەرینی قژۆ چیمان هەیە لەم شتە کوردەواریانە لە لای بەڕێزکە ئەمە ڕاگرێت کە زۆر باش بێ ئێمە ڕۆژانە لەم پەیجانە گوێمان لێیە ڕێکلامەکری ئەم شامپۆیە وا باشە بەڵام یعنی دوو لە ڕووی بەڕێزت جوامان لێهاتووە سیقەمان نەماوە بە شتە
1: ئۆنلاینەکە
0: تا چەند ئەم شتانە ڕاستە ستیکەری تەندروستی لەسەرە ئەگەر زانیاریمان بیتێ لەسەرەوە سوپاس دەکەین
1: مەسەلەی قژ هەڵوەرین پەیوەندی هەم بە داخلەوە هەیە هەم بە خارجەوە کەواتە ئەگەر بیتناعر بی دوانزەت کەم بێ ئەگەر بایۆفینی کەم بێ ئەگەر کۆمەڵێ ڤایتامین یاخود مەعادنە کانزاکانت کەم بێ تۆ ناتوانی بە خارجی تەواو قژوەرین ڕاگری ئەتوانی لە سا حەفتا حەفتا و پێنج ڕایگری ئەوی کەشی پەیوەندی بە داخلەوەیە دیسری کە لە کوردستانە 90%ی خەڵکەکەمان کەمی هەیە ئەویش تاثیرێکی زۆری هەیە کەواتە ئێمە پێش ئاگەڕێنەوە بۆ لایف سایڵەکەمان چی بخۆین کە باشە ئێمە پێویستە یعنی سروشتی سروشتی بخۆین فاستفودەکان هەر ناڵێم ئینسان بۆ نەفسیشی کەمەکەمە بخوا بەڵام زۆر بەکەمی بخورێ شتی لە قوتونراو نەخورێ فرە پرۆسێسەکان زۆر زۆر خراپن هەتا بتوانی لێیان دوورکەویتەوە یعنی شتێک چۆتە
0: ئەمانە هۆکارن بۆ هەڵوەرینی
1: وڵا هۆکاری شنو چونکە تۆ هیچ کە تۆ شتێک ئەخۆی مەسەلەن گازیەکە خۆی تۆ چی بخواردووە شەکر و ڕەنگ و کارامیل و کۆمەڵە شتت خواردووە ئادێک و شتێکی بەسوودن بۆ دەربێنە تیایە تیای نییە یاخود تۆ مەسەلەن پیتزایەکت خواردووە ئەمە پەنیرەکەی بە چەند مەرحەلەیەکە گۆشتەکەی بە چەند مەرحەلەیەکەواتە سوودێکی 10%ی هەیە یا نیەتی یا بەو شێوە نییە لەبەر ئەوە ئاردەکەی تەواو بەس گلۆتینەکەیە واتە ئاردی سفرە و تۆ بێژراوەتەوە کە خۆی گەورەترین کێشە لە ئێستایە کە تەواوی سەرچاوە پزیشکیەکان ئاردی سپیە تەبعەن من دە 15 ساڵێ لەمەو پێش 8 ساڵێ ناسام لەمەو پێش باسمان کرد لە چەندین بەرنامەیە کە من بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ ئەوەیان نیم بڵێ گەنم زەرەری هەیە گەنم بەهاڕە و بەکاری بێنە نەک زیانی نیە بەڵکو عیلاجیشە بەس ئێمە زیانەکە لەوایە کە ئێمە ئاردەکە ئەبێژینەوە باشەکەی فڕێ ئەدەین خراپەکەشی ئەخۆین گلۆتینەکەی ئەخۆین ئەوی کەی فڕێ ئەدەین
0: بە زبری و بۆری ئاردەکە سوودی هەیە
1: بەڵێ لە 95%ی سوودی گەنم لە تۆکڵەکەیەتی
0: زۆر ڕاست
1: بەم شێوەیە ئەنجا پاش ئەوە شتمان زۆرە مەسەلەن گەڵای مۆردمان هەیە ڕۆزماری لە تەواوی باخەکانی حکوومەت و میلەتا هەیە لە هەموویان هەیە دەست ئەکەوێ پارچەیە لەو ڕۆزماریە بێنە بیکوڵێنە کورە پیازێکیشی تێکە کورە تۆزێ گەڵای مرد بای 1000 دینار بکڕە و تێیکە دەسێ ناکەوێ پارچەیە گەڵای ئەلۆڤێرا بێنە جێڵەکەی تێکە ئەمانە شت بۆ قشوەرین بڕواوکە هەر گیایەک ئەوەی کەی بۆ قش سوودی هەیە بەڵام ئەمانەی کە پێت هەڵم لە ئاستی پرۆفیشنناڵیان یعنی زۆر بە قوتن بۆ قش هەر گوڵە هێرۆ قش نەرموجوانەکە کە تیرای گەون قش نەرموجوانەکە و جێڵ لەوە دروستەکرێ بە سروشتی کە بیشی خۆی زەرەری نییە کە تیراکە ئەوەندە سروشتیە لەبەر ئەوە ئەمانەی کە وتمان ئەگەر داخل و خارج و بە یەکۆ گرێدا واتە حساب بۆ ڤایتامین و ئەوانە کرد کەسەکە ئەگەر زانی هەر نا ئەوەڵێ یاخود کەم خوێنە تۆ چییەکەی کابرا خوێنەکەی ئێسیتیەکەی سیە تۆ بەخوایی قژوەرینێر ناناوەسێ دایمە سەری گێژە خوا و قژی ئەوەرێ و ئەڵێ لێیان ناوە دایمە تەشەنوجی هەیە و بێتاقەتی هەیە و ئەمانە پێویستە لە هەردوو لایەن و عیلاج کرێ ئیتر باشە بێ
0: لە لای بەڕێز شامپۆیەکە لەم هەموو شتی کە باسی کرد کسی بیاید سریع تر ایشی با بکالوانه تو روزماری کو پیاز کو امان خومن بکاری بینین کم تر سودی ها به وگه او شامپوی که باری زی درست کرده به
1: من سیتی که تایبتم هیا شامپوی کم تازه لدر و اولاد درست کرده و هر بنای خوموی
0: بله
1: و زور زور تایبته چون که شامپوش اگر هنده ماده هیا یعنی اگر زیادی ری تیابه توشی قدت اکه بقدکانی تیکه
0: لشامپویا
1: بله ارولا یعنی شد زورن یعنی هموشت یک ببری خوی نویز دیانی هیا من شامپویا کم درست کردو زور زور تایبتا که بر رسمی و بر رگ پیدان و هاتو تا نو ولاتو و اگر لگل سپرای که و لگل حمام زیتی که تصور که بدوم شوشتنو بکار هنانی فرقی پی اکی تو هزب باشی اکی اکی لهمو لعن اکی
0: بله که دکتور کیان خلقانی که زور معنی همیشه وکو آماشت پی کرد تشن جیشان و ملیان هیا هی دستو قاچان هیا اچن لای دکتور بون مونا فحصه کاشتی که وحد یاری کراوی نیا لم حالت هیا چی بخون با اوی طاقه کیان هبه لشکی تندرستیان هبه یعنی پرسیاری لیکی لیه باشیش خوتم باشیشم خواردو بلام هر منم ایا ملانی درونی یا جستا بمشی و پیوستی بشتی کرد
1: او جواب که لای من بدل نیعیو پناه با الله اشتیک تان پی
0: آدم انشاءالله
1: من لهمو هنا کانا علیم لهمو چاو پی کوت نکان ما لده سالمو پیش پانزه سالمو پیش و تو ما تکایا ریخست نوی خو تو اگر خود ریخست و باور فرمو خوای تعالی وای کدو لجستی تو هموشتا کان خوی چار سریا که باول انسان نوتی چاره سره که ده شمینه تو با باقی خوارد نوشته کن خو اونده گرنگه هیچ کسیک هیچ تیک بقدر خو انسان پیر ناکا نای کجه هلاکی ناکا توشی نخوشی ناکا غدکانی تیک نایا پیستی تیک نایا همو جستت تیکا تکایا من لتلوزیونه کان اوادسم برس کرو تو علم تکایا ننستن خطره ننستنی شو بر روز هرچن بخوی هچو نکردوا یکسانه با صفر صفر یعنی هیچ تو خو بپی نوشکان که مال نوشی خوتنان ور لعیشا بدواوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خوی پیش عیشای پی نخوش بوا و قصه کردنی دوا عیشاشی هر پی نخوش بوا واتا اگر وکو چون فرمی لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء اگر نار حد نبوايا نمزاني بايا چونك هندي شد هيا دريجا اكيش الناس هم چون باسي كم اگر گران نبوايا لسر امت بيغم صلى الله عليه وسلم اي فرمو دروس نيا نهي ليا كر كواتا بيويز بو امش بيكين اگر نمان كرده اگناه بارا بوين او انده خوريك رو اشتاكان زور بي باشا بي
0: باشا بيان الان خوريك كن بلام الان بو من رق نبتم خوا چیپ کن تا خوی
1: که
0: تایمیان هبه بون من جاروی علا بینیش زول خو حلاصم نیوار رو خو عصر خویج ناکم بلام دی کشو دای اوانا تا ساعت یکو دوشو خوم
1: لنا استثنائی مشکلی که گوری عن نبیت او وانیه به هیچ شوه او معادله راس نیه تو زو هستای اشتوانی زوب خوی او معادله راس نیه هر زور زور بیتا
0: کسی واهی علی خوم هر کسی که کم خوام اما هیا
1: او جایه بلام با دو دقه زیاتر نه دقه با دو دقه بلو تناسی قول هلمشه دسانی رای گریه بیا توا هلی نمشه تو بتوانی ببی هناسا پیشش سانیک ام حال تبکا
0: زور سپاس که ابراهیم حکیم و روگ نس و شارزه لگجوگی اکانی کردوستان با هیواین سوده که باش من گند بید ببی سرکن من
1: سپاس با جنابشتان منش هر امیدوارم سود یک من گهن بیو بیو و توشوی که قیامت من انشاءالله
0: انشاءالله سپاسی تو که نو من دو من که تا چیرو که دیکه سپردی خوابن خواتن لگل

0: بنابی خوای بخشند و میربان صلای خوای گورتن لب بی سرانی برز و خوشویشی سپی دی اف ام خوشحالین کلا برنامه کی تری شی کاری افتاد پیتن گشتینا مجاری گرم لام رودا بریتی لو بریاری که بانکی ناوندی عراق دری کردو به برس کردنوی بهای دلار و بو انجمن وزیران عراق ل 22 همین دانشنی اسای خویدا بریاری دا گورن کاری ل بهای آلو گوری دراو برانبر به دیناری عراقی بکات و بریاره کل سر بنمای او پیشنیارانه بو کل لاین وزیری دارایو پارزگاری بانکی ناوندی عراق و لمیانی کوبنوکان دا پیشکش به انجمن وزیران کراو به پی بریاره که انجمن وزیران به های نوی دولار بمشیوی خوار و دیاری کراو نرخی کرینی دولار لوزارت دارایی 1500 دیناره و نرخی فروشتنی دولار به بانککان 1500 ده دیناره که امش بیگومان شلجانی که زوری لبازارکانی عراق و حریمی کردستان دروز کردو به های دولاری لبازار دا گیندن زیکی 190 و لقناغی دواتره 180 و لیستش بجورگ لجورکان لسرو ام نرخانه و لسرو 150 آلوگوری پیوکری لبازارکانی حریمی کردستان دا بوقس کردن لسرم تورانو چه زرره لحولاتیان اداد و آیل حریمی کردستان و لعراق دا حکومت و ملت کامیان سود لم بریاره ورگرن و ملت باجی بریارو کردینانی بودجه اداد لعراق دا یا خود چون شیکرو بوم بابت بکین میانداری با رئیس اسماعیل محمد شارزای آبودی و شیکروی بازار داره کن من کردو کلا سرهیالی پیوندی لگل مانه که اسماعیل سلاوی خواهی گرود لی بیوم کاتد باش
1: سلاوی خواهی گرود لی برئیس امام صای برئیس ام کاتی برئیسی باش
0: ابینین لدوینی و شلجانه که زور لبازار کانی حریمی کردستان و عراق بشیوی که گشتی روی داوه ایا باردوخه که با کیوه گشتوه ام شلجانه سر با چیه کشه هاولات یعنی حریمی کردستان به چون تعامل لگلم باردوخه داب کن
1: بنابی خواهی که اولی میتبان ما وصای برز ام نوع شلجانه همه یکم جانی دروز به لبازار کانی بوسی عراق به سالی 2003 به سالی 2019 هم به همان جار که 118000 و بردی با 145000 و پیشی دو سالم و پیشی جار که 145000 و دای بزانه و با 132000 و استهی 132000 و بردی که دوتا با 152000 لهمو حالتانا دایما خلقی عام و کاسب زرر و من بون بلام لم لما این که استه رو عدد 132000 و با 152000 لیستاد اتوانیم بلیم کوی پروسه کهی کوی خلچی با عام لزرگان چی بازرگان و چی هاولاتی موچخور و چی کاسبکاری اصایینا و بازارکان تأثیرات لسر همو جه دیله بازرگان که تی که کالای اگه دینیت بدوشتر با دولاری 132000 نبوی ایسا با دولاری 152000 دیگینیت بلای کموال نصده 15 نرخکا زیاده که با بازرگانه که خاط بازار لهمان كاتي شهاولاتي نوع الماء
0: كاي اسماعيل اميو ببرسم كي سود مندا يعني
1: جابا عرفت كم كي زرر مندا ايسا سود مندا كيشي
0: بلا بلا
1: سود مندا كيشي تبيلن كيتلن اما كهاولاتي بازرقان ام كالاي هنا قران كولا سري وهاولاتي لصدا بانزي موشاكي حزكين وحزنكين لي بالراوة
0: لدس
1: ناتواني وكوفيبي لدسي داوة
0: بله
1: بازرگان نتوانه او کالای وقتی شهران بفروشید کواته زرری لبازرگانه که داو و زرری لحولاتی که داو که موشکی لدست داو ایستا حاجو پیویسی اکی تر هیه که حاجو پیویسی روشانه و کاربا و نوت و غاز که زور گرانه ولی همان کاتی شا خوارده منیش گرانه به چونکی با دولاری 150000 تر لکشتا با دولاری 132000 اتوه لهمو حالتا بازارکانیش خوی وستاب و وستانه کی تر بلام چه سودمند لما؟ سودمند براسی حکمت عراقیه که لخیرانک نجاتی بوا و لپاش امش سودمند اگر هاتو بازارکان کنترول نکه حکمت عراقی و خجاری پیشو نبید لصد و سی هزار لبان قبول لبازارا صد و پنجا هزار صد و چلو پینج هزار تا صد و پنجا و پینج بو اروی اما چه سودمند بو؟ کامل بازرگانی چاو چلوک
0: که اسماعیل او تیه حکومت باو کی ملتا چون به حکومت سودمند به ملت ضررمند به لبغیاری کلم چشنه اگر اما با حولاته که اصایی رون که تو برسالی چه
1: مامۆسای بەڕێز حکومەت لە گرتنی هەرەسێنانی دیناری عێراقیە ناچارە بە کۆمەڵێ بڕیار بەڵام ئێمە نەمان زانی ئەم بڕیارە قورسە ئەدا بەلای کەمەوە بەرزی کردایەتەوە مادام کورتێنانی هەیە لە میزانیە ده هەزاری بخستایەتە سەری نەخێر شتی ترمان هەیە بۆی حکومەت دەستی بۆ ببردایە باشە سەرۆکی کۆمار سێلی وا حیمایی بۆ چییە پەرلەمانتارێ 22 حیمایی بۆ چییە ئەم هەموو میزانەی دانراوە بۆ سیادیەکان ئەم هەموو میزانەی زەبەلە هەموو ئەوانە چێ دەبوایە لەوە دەستی پێکردایە دەستی بەکەم کردنەوەی ئەوە کردایە یعنی کاتێکە بینی بە پرسێکی عێراقی دەرچوونێکی هەیە بەلای کەمەوە 50 سەیارەی لەگەڵە 500 حیمایی لەگەڵە ئەمانەی کەم کردایەتەوە بۆی بودجە بۆ بگەڕایەت یعنی زۆر شتی تر هەیە کە دەستی بۆ ببردایە بەڵام حکومەتی عێراقی دەستی بۆ ئەمە برد بەلای کەمەوە 20 ملیارد دۆلاری بۆ بگەڕێتەوە نزیکەی
0: بەڕێز پێدوایە حکومەتی عێراقی ئیختیاری تر لە بەردەستی بوو کە ئەیتوانی دەست بۆ ئەوانە ببات و ئەو کورتێنانە لە بودجەی عێراق کە ڕوویاوە بەوانە پڕ بکرێتەوە بۆم بەمەسامەوێ ڕای سەرنجی بەڕێزت بۆ قسەیەکی پەرلەمانتار دکتۆر جەمال کۆچەر ڕابکێشم هەمیشەیەکێک لەو قسانە ئەیوت ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستی بردایە بۆ حکوومەتی عێراقی بڕیاری دەستگیرکردنی بۆ 200 کەس لە هاوشێوەی عەدنان جومەیلی دەربکردایە تەنها ئەم بڕیارە بۆ 200 کەس دەربچوایە کۆی هاوڵاتیانی عێراق باجی ئەم بەرزبوونەوەی بەهای دۆلاریان نەئەدا لە هەمان کاتا زیاتر لە 500 ملیۆن دۆلار ئەگەر ڕایەوە بۆ خەزێنەی گشتی کە ئەکرا ئیختیاری تر زۆر لەبەردەسا بوون بەڕێزیشت هاوڕای لەسەرەوەی کە ئیختیاری تر هەبوو بەڵام دەستی بۆ نەبراو
1: تۆ واز بێنە لەوەی کە هەیەو کە کراوە هەر ئەم سێ ڕۆژە سانسۆرێ بخرایەتە سەر بازاڕەکانی بۆ سەی عێراق چێن دۆلاریان بردە 170,000 دینار ئێستا بەرەو 64,164 دێت چێن ئەمانە باخەڵی خەڵکیان تەکانم دوو ڕۆژە یانیز بۆ ئەمەندە قورسە مامۆسای بەڕێز قورس نییە ئەوە هەرم دوو ڕۆژە باخەڵی هاوڵاتی تەکیوە باخەڵی هەموو ئەوانەی کە کاسبن باخەڵیان
0: بامن لە بەڕێزت بپرسم کێن ئەوانەی کە ئەوان لە هاوڵاتی کردووە بازاڕی وەگیرفانی هاوڵاتیان بەو شێوە ڕووتاندەوە لە دوو ڕۆژە ڕابردووە
1: مامۆسای بەڕێزم زۆرن ئەوانە قسەی پەرلەمانتار قسەی ڕاوێژکارێک نامەسئولیەتی شرۆڤەکارێک وە کەناڵە فەزاییەکان هاوڕان بۆ ئەمە یعنی من بە چاوی خۆم بینیومە وە لە ئەشریفی شاماوە یعنی تۆ ئەبینی لە کەناڵێکی فەزاییەوە ئەڵێ ئەوە کەسێک هاتۆتە ناو بازاڕی بۆسە 5 ملیۆن دۆلاری دەوێ بەڵام دەستی ناکەوێ ئەخر ئەمە عملەی وەتەنیە ئەم قسە یعنی چی ئەم قسە یعنی ئەوەی کە دۆلار زۆر زۆر بەرزە بێت يعني دولار لبازار أنا ما خلق فيها كون دولار كر ناكري أمانة مجال بدري بام قصانا كوي أم قصانا كي تبا خلي
0: يعني أم قصانا مؤامريكي جماعين لها ولاتي لكردستان العراق أبوي
1: زيادة نوع الماء أقر إنسان بدليتي صافي شبيكات نوع الماء چونكي إما في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم أمو جاري ما نكات أفرمي بشيرو وش ده دربن ترسينر مبن يسيرو ولا تعصيرو ئاسان کاری بکەن قورسی مەکەن لە حاڵەتێکی ئاوا تۆ لەباتی مجدە ببخشیتەوە لەباتی ئەوەی کە هاوڵاتی لە 150 بەهاکەی موچەکەی لەدەستداوە لە 32 بۆ 50 لە 50ش بۆ 70 لە 120 تر لە 100 دەسەدا یعنی موچەکەی لە 160 چل لە دەسەدا ئەی تۆ ئەم مجدە خۆشانە شانازی پێوە کە ئەینەریتە ناو خەڵک نابێت هەر ئەو قسانم تەئسیرە لەسەر خەڵک جێهێڵێت ای خەڵک ئەمڕۆ حکومەت قسە ناکات تا دوو ڕۆژ کێ قسەیەکە کەناڵەکانن شرۆڤەکارانن وەزیرەکانن ئەندام پەرلەمانەکانن ئەمانە ئەگەر ئەخلاقیەن ئیمانیەن قسەی باش نەکەن قسەکانیان تەئسیراتی خۆی چی هێڵێ لە بازاڕە بینیومان ئەو بازاڕەی من ئێستا لە بازاڕی بۆسای من نزیکەی 30 ساڵە ئەو بازاڕە کە خەڵک پەلاماری دۆلاری داوە ئەم دوو ڕۆژە لە 198 حاجۆ پێویستی بە دۆلار نییە مامۆسای بەڕێز لە سەدا دوی قەرزارە ئەی ئەمە بۆ ئەی ئەمە ئیعلام وای لێ کردووە هانیدا و منیا ئاخرە بێوە بێ بەسە و ئاشتا و یعنی ئێمە سێ دانە ساڵە لە من شەخسی خۆم کە قسەم کردووە بۆ کەناڵەکان سێ دانە ساڵە ئێمە ڕێ ئەگرین لەوەی کە دۆلار ناچێتە 172 بڕواتە بێت سێ ساڵە ئێمە ڕەتی ئەمانەیە دەینەوە یعنی کەواتە نیەتێکەیە هەوڵ ئەدرێت بۆی دیناری عێراقی زەعیف کرێ لە بازاڕەکان ئەرچی حکومەتی عێراقیە گریمان 152,000 ثابت بوو مجالی یعنی کورتێنانی هەیە باشه خواب ایله مو دوات فيها کی ناکری ل 130 بدو تا 50 ل 50 و 70 یعنی 100 ل 100 50 لویا موچی موچخور موچکی ل دستاوا ل 100 50 دو بار تو کی بو اویش اکویته سری ل بروی همو کا لایق بس سیستم اسی کو دان اله استاد لسطة بيستي حفتاي خلقي لسطة يعني هريمي كل سنة لسنة وستمة كانية أو كالاني كيد لبازار رشو دولاري بو كويت إيه مش بقرانة كويت يعني دو جالس هولاتي أكويت لبرو أما حلا وسانا كزياكا أبي حكمتي عراقي أما راقرية يعني راقرنا كيشي آسانة ما مصيبة بس
0: بله. بمبورا علی زیدی که اغلب ریارکانی او بود که دوای لبانکی نواندی کرد و که چی عمله دلار هی به هر وجمه که بخره تا بازار رو بو اوی او جیوازی زور لنیوان نرخ رسمی که 150 تا 52 تاوکو اوی که لبازار را فروشته اهم هنگاوانه بالفعل هنگاوی عملین یا خود امانه هر هنگاوی عملین نینو و حکومت خوی نایوید گرفته که چهار سرکه
1: اما ایچه که لحنگا و کان چونلی کسی که آزاری تیه یه انتیاب داویتی لاشی و حپی تی آزاری اینه تاوکو دوی انتیاب کچار کنن اما زور باشا اگر وابه 200 میلیون دلار وکو والا نیخنه بازار کنو اما قالت اکی باشا بلام ابی پرپیدانی اوی که دولار لصد و پنجا تا صد و پنجا پینج هزار زیاد نر رو
0: رای برست دوی اما هر علاجی که مسکینه بو هیور کرنوی شقامی نارازی
1: بله بله بله لدوایی بس ایمه با امیده و که لناو بازار کن این ایمه الین ام هنگاو هنگاوی که باشه هنگاوی دواتر ما وصای برزم بازار خوی کوتبو لطواب عراق دولار بصد و پنجابو ایسه دولار اگل لصد و شست و پینجا و سرکوی بازار رو انده ترکوی یعنی نه بازرگان وکو پیویز دیناری هت دست نه کاسب وکو پیویز دیناری هت دست و نه هاولاتیش اتوانی وکو پیویز بازار که اما چی من پیله؟ اما اوما انتيلت كطلب لسد دولاري امريكي كما بيته ولا بازار كان خوي تدريجيا لا بازي بو سعر صرف اگر بوكو بيموتي روجنامانوس كانالا كان بربرسان وبازرغا او بازرغانان كببي وجدانانا فلا ماري بازار كان دنو باخلي خلقتك ينمو دو ازار اگر غنت واوا ابي مثال بمعنى ندريت
0: بله ابي خلقي اسايي چيب كات براي برزت كاج اسماعيل يعني خلقي كي اسايي كي ما بينين لچن مانگي رابردوشا بتابت صالي رابردو بشوي كي گشتي بهوي برزبونه و نزمبونه وي نرخي كان زاكاني زيرو زيو برزبونه وي بهاي دولار همو هاولات يعني هريم كردستان بان الله هم زورين يك بجورك لجوركان بونتا بازرگاني ام بابته كه ايشي رسمي خوين نيا اركي هاولاتي چي هاولات يعني ايش خوين دستيان هي روليان هي لا الوس كردن او زردي كل نتيجه يملا چن مانگ را بردوا بيني من هاولات يعني هريم كردستان وقفل بوني كي زور لبازار كان بهوي اوش كان بردوامي لنرخي زر رويدا لسر جم سيكتر كان لكردستان لكرين وفروشني خانوية كوتاوشتي كي بسيط ابينين جامبوني كي قورا رويا حاولاتيان وشياريان لنبابتا معملنا كان ياخد براي برزر شيا
1: ما مصاي برزم اما لكنا لكان وزورا مشغاري حاولاتيان ما كر من الاشريفة اما كيشي سيسا الله مكيشتوما خلقينا خوتان لريري سوري لريري لبناني تمني ايراني امانه مدن لم عمله نخوتان مدن بلام لكاتيكا وكاتيكا
0: بدراو الكترونيا كانيش بوبا بشيكي
1: بلا بلا بلا بلا بلا بازار تكيوا بطواوية وانده يمن لنا بازار كاني بوتساي ام عمله نيكا بوتو باسي اكم وبزيو آلتوني شوا طواو بازاري هم بازرگان و هولاتاني شي تكاندوا يعني نمولا مانجي دو مانجا مو بيش اگر هولاتي باي دو دفتر دولار يعني 20000 دولار تمني كريبه استتمنى كي 10000 دولار كان لفتح بنجاي طارق الى دس دعوه بلان هاولاتي بو اما اكا ما مو سايبر ريس وكو فيها مو تجاري كي تريش كان على كان وشروف كاران واواني كي هنا ناو بروسكا وكي ايشي اوانيا كان دانيك دروسكا كان دانيك كان دروسكا هاولاتي بي ايشا يعني او شق بس بي ايشي كهيا كسيك 20000 دولاري بي صالك دايناو هيشي بين بيناكا كادينيت لري شروف كاريك وانا روي كانالك وا كسيك لري لي سوريا شن دولاري كي خير كدوا او ايش راجي شتنا بازارك يعني او نيه لنا فامي خوي لداماوي خويتي لبيشي خويتي لو هيك ناتواني لجيكا جي ام بي 3000 دولار بكاتوا بزنس كيف يفكات خو اگر او فاري لبزنس يكا بينا لو اسف يفكات بو يا الله في بنا شاري فلا ماري امانتا بلام ام اوتومان دائما لم حالتانا امريكا استروي داوا هاولاتي بايجور دولار امريكي نكرت خوي لقري دولار ندا چونكي الكو واجبي حكمتي عراقيه وعلي زيديه سعر الصرف يعني بوسي عليك فروش لي لبنك مركزي لقل بازار نزيك كاتوا شكي وكو بيموتي بازار قبوليني لسطا 20 لبنك مركزي دولار برز بوتوا لبازار ان شاء الله سطا 20 برز بيتوا بو لبروي هريمي كروسان لستمي اسيكو دانيا
0: اما يلا سلام بازار قبوليني يعني لبواري واقعي وبراكتيزا بوني ام قبوليني تشيقش بيني يكلاي برستواها بتابتي لغابردو أباسي وكراوكا چنجارك دنگينا رزاي وشقامينا رزي لبرز بونوي او نرخانة لصدو هجد بو صدو سيودو بو صدو چلو پينج بو صدو پنجا پاش ماويك واقعونا رزاي در برين ورجانة سر شقام بو بأمري واقع ام جارابي بأمري واقع ياخدنا او جيوازي كلا صرف لغل بازار ريكا مبيتوا
1: ام جارا راستا ام پياوم برياري داوا لمصلحة الشعب العراقينية وناتارية برياركي بلان پیاویکی شارزای لبواری بانکیا و پیاویکی بزنسه اما اتوانید نوع الما من چون درک با کنترولی بازارکم ایستا اگر بازارکان بدیت دست لیجنی او کسانی که بسپورن لبازارکان لبازانی اتوانید کنترولی کن او زیاد شارزات را من پیموایا ام اتوانید لکوتایی نوع الما جوری لجورکان استقرار باب بازارکان باوی دولار لبازار لصوفا جاود وصدوفا جاود بينج تين أفره قطواني أمبكا وكوبيا متي أو شرفا كاراني لكان على فضايا كان وبردوام دانو كان لسرمي وخلقي أنا دان لسر برزو نزمي دولار كان أما أنا بيدن كرين دو أو كساني كياري ببا بازار كان كان كين أواني باري قرص عملي قرص لبازار بنا دروا زور بعساني دس نشانا كرين أما كان ما بازار خوي با أحيادي بازار هيلو دبيتو بو چونكي لإستاد وكوبيا متي او هاولاتی هنی که رویان کرده بازار کانی بوسه لصتا نوتو هشتی حاضر پیوستیم با دلار نیه بس ترسن ترسو خوفی که اندروز کردوه. ای او که اگر منو تو حاضر پیوستیم با دلار نبینه این دلار بکرین. ای او که دلاری عرض زوره بی. چونکی استاد درگا کانی کرد نوی دلاری کارش با هاولاتی زیاده که هولی رو سلیمانی دیت ناو پروسه که و باشه. اید باید بدیان و صدان بر روزانه دیان میلیون دلاری کاشی گشتیاری دیت ناو بازاره کنی ما گمان نیه. ام دلار اگر لبازاره طلبی لسر نبی زور با آسانی به آبازه. ای حاجو که ویسی بازرگانیش لیستاده که اوتا است با مجنهی خوشی در کدوم با که با بعضی لکالاکان وقوع گشت و خواردمنیو یلکه و کمال لشتکان ضریبه و گمرگی لابردوه ایمه واکه بازرگان پناه بره با بانکی مرکزی چونکه لوه دولاری ادریته به 150,000 دینار نه ایل بازار بصدو اگر به 155 ببی کرده اما او من تیله او دیناره هاولاتی که ایده به کمپانیا کن
0: لابردنی او بریاری گمرگ و ضریبه لسر هنه موادی خواردمانی و کو گوشت و هلکه و اوانه چه کاریگریه کن ابید هم بوده یعنی لکه تکایمت یبینه کیتر من هیه که اگر هاولاتی پیوستی به خزن کردن یا خود کو کردن و یا خود معامله کردن به دولار و نبید بلام سرجم یا خود زوری نی بابت بازرگانی کانی حریمی کردوسان و بازرگانانی حریمی کردوسان معامله کانیان به دولار لگل داره اما چون هاوسنگی را گیرید لما بود
1: ما مصای بر رزم هاوسنگی کلوه بازرگانی وکو پیموتی ایست حریمی کردوسان ل تام دقیق داخلی سیستمی اسیکو دانه بو اما یکی کل هو کارکانی ناسقام گرتنی بای دولار لبازار کانه یکی که لخلالی ام دوسام ام صالی کم اتصال اگل بر رزده کم او کات بازرگان لباتی و بیل بازار بسو 60 دولار بکره بانکی مرکزی بسط و 50,000 کرده ای داکه که دایتی بازرگان کم ترکه و لسری او خوراکه که ناویتی کسی که تر اگر بیوی منافسی امکان ناتوانه بیل بازار رش دولار بکره و با دولاری گراندیه ایلم حالتا و با دولاری هرزانی ناویتی با دولاری هرزانی شی با دیناری هرزانی شی فروشه لهمان که تا ام بازرگانه ام کالای فروشتو با مارکتکان دیناری ادنه لباتی دولار چونکه معامله هاولاتی هسایی لبالالنا و خواه با دیناره دیناره که به دست مارکتکان مارکتکان ام دیناره گه نو دست بازرگانه کن بازرگانه کنش حسابی هن هیلنه و بانکه کنه ناین دلار بکن لە بازارا چونکی دلار ئیشیوان بە دلار نامێنێ تەواو دلار لای ئەمان بایبای کردووە دلار دێتەوە دینار دێتەوە لایەن ئەمانی خلاصەوخۆ دینارەکە بنەوە بانک جارێکی تر بانک دینارەکان بە دلار بۆ حواڵەیەکە لە باتی ئەو دلار لە بازاری ڕەش بکڕن دلار لە بانکی مەرکەزی ئەکڕن ئەو کاتە بازرگان حاجە و پێویستی بە بازاری دلاری هەولێر و سلێمانی و بەغدا و نەجەف و کەربەلا و دهۆک نابێت
0: ئەمە ڕێگەیەکی یاسایی و ڕێگەیەکی دەستوریە و ڕێگەیەکە کە بە نیزامە یاساییەکەی خۆی ئەتواندرێت تا ڕادەیەکی زۆر بەهای دۆلار ڕابیگیرێەوە ئەو جیاوازیە گەورە نەبێت لە بینی صرف و لە بینی بازاڕی ڕەش بەڵام ئایا لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق چ شتێکی تر بە یاسایی و دەستوریەکەی خۆی ئەڕاتاوکۆم ئەم بابەتەش بەم شێوە کۆنترۆڵ بکرێت
1: ما مصاي بالرزم أما أبي بكري أما بس أسيكو دا كوكو بيم فرمويت أسيكو دا هريمي كردوسانا قال لسطا بيس سي كوي بازرگاني عراق بيك بينت هريمي كردوسان أما بجيت ناو سيستما كو بتواوي تأثيراتك إجا خالك يتر هي بيز بيت بوي إيما لم دولار برزيا أوي كزردي لسطا نوتك هريمي كردوسانا بو چونکی هەموو شتەکان مامەڵەکان لێرە بە دۆلار ئەکرێت ئەمە وای کردووە خەڵکی ئاسایش حاجە و پێویستیەکی هەبێ بۆ دوو گەڵا بۆ دووسەد دۆلاری قیستی شوقەیەک عەرزەیەک نازانم جۆرەها ئۆتۆمبیلێک ئەگەر بکرێ بە دینار مامەڵە و پێویستیش نامێنێت
0: مامەڵە و بازرگانیانە لە سەر ژەمپارێزگاکانی تری عێراق بەم شێوەی هەرێمی کوردستان نیە بە گوێرەی زانیارییەکانی بەڕاست
1: هەمووی بە دینارە هەمووی بە دینارە هەمووی بە دینارە هیچ کەس بۆی نییە مامەڵە بە دۆلارەوە بکا تەنانەت خانوبەرە تەنانەت هەموو ئەخدەکان تەنانەت یعنی ئەیانەیە لە داهاتووە وای لێ بکەن ئەگەر بەڕێزت قانونەکت کڕی لە نووسینگەیەک ناتوانی لە نووسینگەکە پارەی کاشەکە بدەیت بە دینار ئەی چییەکەی ئەبێ بچی لە بانکێکەوە دینارەکە دانەیت بینەری بۆ حسابی من کە خانۆکەم فرۆشتووە ئەخرێتە سەر حسابم بۆ ئەمە بۆی نەیەڵێ ئیتر بازرگانی بە دۆلار بکرێت بۆ بازرگانی ڕەش زۆر بدێ لە بازارها
0: یعنی ئەگەر هاوڵاتیەک لە عێراقا یەک جار باجی بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار بدا لە هەرێمی کوردستان هاوڵاتی دوو جار باجەکایە
1: زۆر زیاتر نەک دوو جاریش وەکو پێم وتی
0: تێلەمە
1: بەرپرسە ئەگەر بە سیستەم بێت ئەوان ئێستا لە دوو ڕۆژی داهاتووە بە 152,000 دۆلار وەرەکردن لە سیستەمەکان ئەیێمە لە بازار بە 165 بیکڕین دوازارە بێ بە گرانتر بیفرۆشین
0: ئەم بەرپرسیارەتیە لە سوێدکیە کێم بەرپرسیارەتیە کێوێت
1: هەرێمی کوردستانە تۆ سەیرکە ئەمە مەسای بەڕێز من مانگێک لەمەوە پێش سەفەری عومرەم کردووە خوا قوبوڵیکە
0: لە قوبوڵیەکە ئینشاءاللە
1: باشە بۆ هەر یەکێ لە عائیلەکەم ئەوەی 18 ساڵ بوو بێ 2000 دۆلاری پێداین بە 133,000 دینار باشە ئێ دوازار ئێمە ئەو دۆلارە زۆرەمان هێناوەتەوە بازاڕ و فرۆشتوومانەتەوە ئەگەر ئەمە چییەکە ئەمە مەقاری کەرکوچی بەخۆت کرد مەقاری بەغدادی بەخۆت کرد نەداد مەقاری نەجەلک و کەربەلای بەخۆت کرد ئێمە قارەکانی ئێمە لە باتی ئەوەی ئەم هەموو گەشتیاری هەرێمی کوردستانە ڕوو بکاتە کەرکوک و بەغداد لاورێد و سلێمانیەوە گەشتەکەی هەم داهاتی سەفەرەکە وەکو خوتوەی تەیارەکان ئەگەڕێتەوە بۆ حکومەتی هەرێم و خەڵکی کوردستان هەم لە هەمان کاتیشا 2000 دۆلارەکەیش و ئەو پارە دۆلەیەکی ئەو ناڕەحەتی کە هێتە سەر خەڵکی نابێنێت
0: بەڵام بە دنیایی کەسانێک بەرژەوەندیان لەوە هەیە کە هەرێمی کوردستان داخڵی سیستەمی ئەسی کۆدا نابێت و ئەو خزمەتگوزاریانە با فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان ناگرێت
1: دائیمەن لەلاڕێکانە خەڵکی نابەرپرس سوودمەنە بن ئەینا ئێستا حەیف نییە مەتاڕی هەولێر و سلێمانی بێنازە لەو 2000 دۆلارە بێبەشە یعنی ئەگەر بە دڵنیاییەوە ئێمە نزیکەی 200-300 کەس بووین لە کەرکووکەوە سەفەرمان کردووە ئێگەر 2000 دۆلارەکە لە مەقاری سلێمانیەوە بووایە بۆ مەقاری سلێمانی سەفەرمانە کرد و داهاتێکیش باشیش بۆ مەقاری سلێمانیە گەڕایەوە سیستەمی ئەسی کۆدا کە پێمانەڵێت لێرە داهات زیاد دەکات بەڵام بەداخەوە تا ئێستا داخڵ نەبوو
0: بەڵێ قسەی بەڕێزە چییە بۆ هاوڵاتیەکی سادە یاخود فەرمانبەرێکی سادەی لە هەرێمی کوردستان کە لە دوێنێ و پێرێەوە لە 120 لە 125 لانی کەم لە 170 دەستی پێکردووە بەهای موچەکەی لەدەستیاوە ئایا ئەو بڕەپاری کە ماوێتی یعنی بچێتە ناو ئەم بازاڕی گۆڕینەوە و فرۆشتن و کڕینی دۆلارەوە یاخود ئەمە ئیشی ئەو نیە و بە هیچ جۆرێ پێویست ناکە ئەم دڵڕاوکی و دوو دڵیە هەبێ و ئەوە پێمان وابێ دیناری عێراقی زیاتر بەهاکەی لەدەست دەدات
1: لە ڕابردووە خلالي ام بسبين صالي ما نك بسبين صالي صالي نو دكان ايش من كلا بازار رابوم ناو بناويك هاولاتي دائما باجي وي داوا كيشي ويشي خوي نبياتو دو اجار بيفلاسي شوكة دروا ما دلنيا ايه ويستال سطع نو ديو خلقي كرويان كدو تبازار كاني بو سلم بين صالات من يان كريوا ليري سوريان كريوا زيو آلتون يان كريوا همو لصدا حفتا بو هشتاي پاركان يان لدست داو دو اجار پاركان يان بو اولاتاني تخوي وا اما مشغاري معنوه ها اولاتي بهي جور خوي لما نداد اما ايشي اولاتي نيا شكي برگي ناگري شكي لي نازاني ولي زاني نشي ناوه ببرزو نزميك او تاجريك كما يكي هر ديناره با دينار معمالي خوي اكا تاجريك اتر ماهي با دولاره با دولار معمالي خوي اكا تأثيراتي تيناكا بس املا گورينوه با هاي دولار با دينار دولار با دينار اكري چنجاريك ام پروسه انجام با اگر تجار بيل هر تجارك زرر كان وی هیا لیر جالی شانه که ویت خیر که وقت پارکی لده سنده بوی هاولاتی ایمه باشوایا لیستا دا بایی جوری خوی لبازارکانی بسنده
0: زور باشا قصه یکی تر که اوتری علی زیدی لبریالی دزگیر کردنی گندلکاران یا خودو پروسی لشنمانگ رابردو انجامی دا تا حد یک بربستکان ایسا گشتونه تا بربست و امیدی بو پروسی نماوا ام برس کردنوی بهای دولار ری روی که یا خود ریگی که یا خود آراسی که بو اوی او دینار زوری چو تا گرفانی هاولاتیانی عراقی و با نعدالتی چو تا گرفانی چند برپرسی که و اما طریقه که بوی بهن رین دره و بگرن و بو پروسی آلو گرن و بازار کنده ایم ریگی که دروسته
1: من پیم وای وکو پیم و تی علی زیدی خوی شهر زایه لبروی بانکیه یا و بوی پیاوی که ئاگاداره لە بواری بانکەکانە و لە بواری دراوە ئاگادارە ئەتوانێت بە ئاسانی ئەمە ئەمە دەرفەتێکە وەکو قسەیەکی تریشی لە چەند مانگی دڕابوورە داهاتووە سفرەکانی سەر دیناری عراقی لابە ئەو کات تەواوی دینارەکان نەوعلما جۆرێ لە جۆرەکانە کەوێتە ژێر سەیتەرەی بانکی مەرکەزی عێراقیەوە بانکی مەرکەزی عێراقی ئەتوانێت ئەو دینارە سنوردارکات لە کۆتاییە بەڵێ هەموو ئەمانە تەسیراتی خۆی جێدێڵێ بەڵام ئەبێ ئێمە سەبرمان بێ و ئەوشمان لە یاد بێت ئوستاز ام هو کارانه هموی وضعی امنی و سیاسی منطقه که تأثیراتی بوله سری
0: بسم او بپرسم که اگه اسماعیل وکو شهرزایی که ابوری و شیکروی بازار داره یکن ایا دوخه سیاسی که لحریم کردستان و العراق و لرشالاتی ناوراست و ولاتانی اقلیمی کاریگری نیا چونکم حولاتی که اصاییش یما بینی لناو سیکترکان برکوتن لگل حولاتیان علی عراق باجی نزیکی لدولتی که دروسی و داد که تی که تو دوری لامریکا و لهنی بریار و هلا بشهری ابه چاوری دوخه که با چشنبی هاولاتی باجی که با اما بلیم برو دوخه سیاسی که چی کاری گری که لسرم بابته؟
1: ما مصای برز برو دوخه امنی سیاسی عراق زو سقام جیره اگر سیر که خلالی ام دو ساله ام منطقه کلا چوا دور عراق کلا هموشتکان عراق قوی لقره هیچ بابته که سیاسی و امنی نده بو لبروی برگن اگره بو لبروی فروشی نو داعاتی شعب عراقی لسطا نوت لنسر نوتا فروشی نو تش پارکه چیت بانکی چی پی مورگانی امریچی کواتا عراق هر جور سیاستی حل بجره لمصلحتی امریچی کان نبی نو علما دولارک حج زکره و او حکمتی لسر حکم بی برگی مانجک ناکره او تابینی لحلاوسانی که کاتی ها حکمت خریکا روبروی شپولی که نارزایی بیتوا اگر هاتو اقتصادی کینی و دولتی روی تیبکا لبرو عراقی کان امیان هل بجادو زور آقلانه ما ملیان کردوا و باجکی زور کاد یخی گرتوا حکمت عراقی ناچار بوا جوری لجورکان بلام هر خوپارزی هل بجادوا اتوانم بلام حکمت عراقی بانکی مرکزی لخلالی امدو سی سالات جوان ما ملی کردوا خوی لقری گمکان نیاوا ولا لسیاسی کان خوی دور کردوا اوی هیا لیستادا که اقی حکمت عراقی گرت بیو لای امریکی کان زور تا چیزی لسر کنوا لناو بردنی و چکدانانی گروپا کان اوانی کن دروی دولتی عراقی چکیان تیه اما ایش بدلنی ایوا حکمت عراقی حلی اماکا و اوانیش باش زانن او تانی حکمت عراقی بجور لی اقتصاد کان خریق بازار کانی عراق دیکا چیو عراق برگی او ازمه اقتصادی ناگریه اگر هاتو ام گروپانا چه کیان داننا و امری چه کان حصار یعنی سر بانکی مرکزی عراقی او کات چیه به براسیه محقته که و همو سیاسی عراقی زانه و شعبی عراقی زانه و گروپا کانیش زانن تو کاتی که حکومت تبه گروپ نتوانه ایچ که با دنیایی و امری در چند ماهی داتوا انشاءالله ای بینین بچاوی خومان که امش حلبه و گروه هرمزی شاکریتوا وداهاتي حكومة عراقي زيادة كا لبرو المجالي فيلو لزين نما ولا لبو جاب كريم أم سيستم إلكترونية داهاتي كيزوري وحكومة عراقي هي جرا وتوا أجر سيرك إلى صالاني داهتوا وزير 2 مليار ونيو دولاري بردبو لصدمي محمد شيع سودانية تقريبا 200 مليون دينار يعني دولار يعني نايوا أما بو بارك عشاك أكوت دسي لسيستم أسيكو داو سيستم إلكترونية أجر تو بارك لحدودي البصرة ولا حدود زاخو تسليم كي أمبارا بري بانكي أشيت بانكي مركزي ده في هيج وزير يكو هيج كارمان ده كي تينا غابا دولاري كاش أما أوه يكي هستا داهاتي يدكي حكومة عراقي 175 قن آلتوني هيا لي هستا وداهاتي شي لصد مليار دولار تيباري إنا لبيشوت ده داهاتي غزيني دولاري زور كم بو و يدكي آلتوني شي لفنجا طمتين أفري أم سيستمي الإلكترونية كاري كير حكومة عراقي بنمونا بيني لكوا أما شون زيادي كردوا لرابردوا حكومة عراقي وكو فيرج نيتواني دولار خاطة بازار بكاش ونيتواني دولاريش بنا شرعي بابا بازرگانا كان اگر 2 مليار دولار دا هاتي نوتي بو بيلمانجيا كا تواني وتي 4 مليار دولار صرفكا بكاش وبحوالة 6 مليار دولاري باشا كوكرا كاتوان لا أم غزيني زوري لي بكري هم لي يدكي آلتون هم لي يدكي دولار ليستيش دا لقروي هرمز بكريتوا أم نوتا اگر بقينتا 2 مليون برميل وقو خوانا لين لسالاني داتوا غزيني حكومة عراقي زور فرده أكري لسالي داتوا أم برياري كداويتي جاريكي تنك دولار بينتوا وصلوا 3000 بينت وصلوا 20000 دينار أتواني أم مجدية بخلق با كي وضعك يوربوه تنا صالي صبرتان به إما أتواني أم وصحيك لأي كينوا أما أنا أم مبشرات ولا داهاتو شادينا دي إن شاء الله شوكي حكومة صاحبي بحرينوتا غازة ويديكي زوري هي وقومر قاكاني شي كدوة بسستم أو كاتا هموها ولاتي أكتوانا بادو صريبي خوي بدا وغزيني حكومة فربي شاني غزيني حكومة فربي أمان زياتر بيبو موشي موشي خورا
0: بله ما بلهم سپاس ببرز کاج اسماعیل محمد شکروی بازار داره یکان و شهر زیابوری سپاس کل برنامه شکری افتلا گلمان بی
1: قربانت ماما صاحب سپاس با بینران سپاس ببرز
0: شکر بله بیسرانی برز خوشویز یوش تا برنامه کیتری شکری افتا همولایک بخوای گوره اسپرین سپردهی پروردگرد

0: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکرده و چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنه و ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وتالى عبد الله كري عمرو رزي خويا لبيت كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هيس كسيكتان باوري تواونيا تا حزو آرزوكي شوين اوانا كويت كمن هنا وما

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خوشویستان برزان بنراني خوشویستو تماشافان انهجا لهر كويك بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان كاتك مروف أبيتا دايك يا خود باوك لو كاتيا نوعا أنانيتك بسر مروف دادت كأنانيتك رقا بيدراو أيويتن باشترين باوك بيتو باشترين دايك بيت و نایوت هیچ کسی کتر لو باشتر بیت بلام لحالتی که کاتک خواهی گوره دیاریش پی ادات چکج بیت یان کر بیت ام مندالا ام باوکو ام دایکا لخویان زیادتر ایانویت خلکی پیان بلان لطو پیاوتر و لطو باشتره لکات دا که اینیری با قطاب خانه و ایویتن کسایتیک در بچیت که لهمو کسیک زیادتر وكو استريك ناو خلقي دا بدروشيتوا ام اوي اويتن كليشي ببرسي بي بلاي اتوي من دالكت ببباشي علي اموي ببابا علامي سردم اما حزو اواتي شي همو دايكو باوشيكا بلا امكاتي كاينيري بو مكتب لمكتب من دالكي ديتاو بو بريد الخوشيوا كمن دالكي ابيني صفاتي كي جواني هزري بهاي كويدوا وصفاتي كي جواني اخلاقي هيا ام دايكا وام باوك الخوشيا هر اوان دما بال بقرنو بفرن كواتا سيستمي پروردو سيستمي خويندن جگلوي كه خوي له مالوا كه هاو كار له مروا بلا من دروا اينيري بو اوي ام نجمو ام استيريا كه ايونا همو خلقي دا روش نايب داتوا ببت صاحبي بدوايا اقري لا سيستما كدايا خوشويستان ايما امر هريمي كردستان سيستمك مان هيا لنا خوي خو مانوا لما لكان مانوا سیستمی که هزری من هیا که یه شکل رهان دکان و هر وها سیستمی که اخلاقی من هیا و کاملا رهان دیتر من هیا بلام ام دور رهان دا

0: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامده و پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژ ایمانیکانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری حتا حتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائكته يصلون على النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي اليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين عزيزانم بردوامين لبابتي پرورد کردن به بهاکانی اسلام وتمان ام بهایانه برپرسن لشخصیتی انسان او بهاینن کل منالی و وریده گرین ایتر باش بنیا خراب بن لر ری باو کدائک و بدرجه یکم لقتاب خانه و لدراوسی و لخزمه و لخلکی تروه اچین ریتی آمانه پاش ماویک خو من بریار دین که بردوان بین لسری یا حالی کنی کواته نرخی مروف پیوسته بو بهایی کپیت یعنی زیادر رونی کموا مثلا کسی که دبینی جوانترین سیاری پیه آخر مدل سعرێکی گران جلەکانی زۆر گران گرانبەها سعرە لێخوڕت لە ناو قەرەباڵغیە شوشەکە کاتەوە قوتوویەکی ساردی هەڵەیە بەبێ ئەوەی بایەخ بدا بە یاسا بەبێ ئەوەی بایەخ بدا بە ژینگە بەبێ ئەوەی بایەخ بدا بە پاک و خاوێنی ئەو شوێنە و ئەو شەقامە ببی اوی بایخ بدا بن بینینی خلق بو ام حاله یعنی ام همو اشتانه پیشه لکه چید بود درکه که تحلیلی شخصیتی او کسی اکی بود درکه که اما حلگری بهای نزمه که ریز نبو بو یاسا ریز نبو بو خلق معنی او کسی حلگری بهای نزمه او مروفیکی نزمه نمونه که تر بین موام مثلا لناو کمال خزمه لمیوان ناریه که تماشای تلفزیونه کن حواله ملتیک داگیر کردید خانوکانیان اروخینه با بلدوزر باخکانیان اسوتینه درختەکانیان هەڵەکەنێ مناڵیانە کوژێ ئیهانەتی ئافرەتیانەکە ئەگەر تەماشای یەکەیەکە لەو کەسانە بکەی هەیە فرمێسک بە چاویا دێتە خوارێ هەیە ڕەنگی تێک چووە هەیە قسەکە دوعاکە یا ڕەبی فریان کەوە بەڵام یەکێک لەناو ئەو خەڵکە گوڵە بە ڕۆژە ئەخوا سادێکی پێیە لەئەنەما تەماشای ئەفلام کارتۆنەکە و مەوزوعێکیان بۆ بازەکە لەوانێ باسی مۆدێلی سەیارە بێ لەوانێ باسی جل و بەرەک بێ خواردن بێ کە ئەنەما هیچ شتێک ڕووی نەداوە چۆن تەفسیری ئەم شەخسیەتە کرد هەر ئەتوانێ بڵێ ئەمە بەهای ئینسانیەتی تیانیە بهاي مروفايتي ومردايتي كانية وكو حضرت عيسى على نبينا وعلي الصلاة والسلام فرمي كل ينفق مما عنده همو كسيك او صرفك كهيتي لدرسي بيشوا وتمان ام پروسيا پروسي پر ورد کردن وكو پروسي كي زراعي وايا لهمان كاتوكو پروسي كي اداري مخزن وهايا کن جینه کت هیا ادخالی موادی بوکی شکره بیت جورو دعای شکره اینی تداره رونه بیت جورو از رونه اینی تداره بلا هم که تو شکره بردن ناو چاوره چیت اخراجی بکی هر شکر چیت چندوه او ادروی تو اما حقیقتی که بیزانین آیا ایما توانی و مانه او بها برزانه لخو منا بیچینین آیا توانی و مانا پروردی منالکان من به بهاکانی اسلام بکین اگر لهمو کسی بپرسین همو من ریکو توین بله بهاکان زور برزن و زور ضرور ایمه ایشی لسر کین و مانا بلام چن من لو پروسه ناجح بو
بە دەگمەن چونکە تەسەوراتمان بۆ ئیسلام زۆر جیاواز یعنی کەسانێک ئەڵێ کچەکەم محەجەبە بووە کە ئەنەما ئیتر تەواو ئەوەی خۆ پێغەمبەر داوای کردووە هەمووی هاتۆتە دی یەکێکی تر ئەڵێ مناڵەکەم جوزی عەمەی لەبەرە تاو پاڵی لێیاوە تو یا من بەیبەم لەگەڵ خۆما بۆ مزگەوت نوێژی جەماعەت دەکەین بەیەکەوە ئەمانە کەم نین ئەم شتانە بەڵام ئەوە بەتەنیا ئەوە ئیسلام نییە ئێمە باسی ئەو بەها زۆرانە ئەکەین کە حەفتاو ئەوەندەن و لە هەمان کاتیشا ئەبێ بە شێوەیەکی هاوسەنگ دابەش ببێ بەسەر بوونمانە بەشێکمان ڕۆحە بەشێکمان نەفسە بەشێکمان عەقڵە حەرەکەتی ژیانمان بەشێکی خێزانیە بەشێکی خودی خۆتە بەشێکی کۆمەڵایەتیە بەشێکی بیرکردنەوەیە بەشێکی ڕۆشنبیری و سەقافیە بەشێکی لەشە سەقافەتی لەش سەقافەتی پاک و خاوێنی سەقکەی ئەنووی چۆن ئەنووی چی ئەخۆی چەند ئەخۆی ئینە لی بەدەنیکە عەلەیکە حەقە ئەمانە هەمووی بەهان ئەبێ بە تەوازون وەری بگرین ئەو بەها ئیسلام یعنی ڕاستگۆیی چۆتە چۆوە تۆ مناڵەکەم یەکەمی مەکتەب بۆ پاڵە لێیاوەتەوە تاو یاخود لەگەڵ منا دێ بۆ جەماعەت ئیتر من دینی خۆم جێبەجێ کردووە ئەی سەبر کوە شکر کوە ذکر کوە ئەی هاوکاری ئەی لێبوردن ئەی ئازایەتی ئەی جیهادکردن ئەی ئەمانە هەمووی بەهان چۆن وە چیمان کردووە تۆ بەرنامەیەک دائەنرێ لە قوتابخانەیەکە لەڕێی وەزارەتیشەوە ئەو پەڕی ئەو پەڕی ئەتوانن شەش بەها هەر بەهای بۆ مانگێک تاریفێک هەفتەیە تاریفێکە هەفتەیەک نمونەی نەتەوە لەسەری هەفتەیە تەطبیقەکە هەفتەیە متابعە مانگەکە تەواو بێ ئەچنە سەر بەهایەکی تۆ لە ساڵێک ئەتوانی شەش دانە لەوە زیاتر نییە ئێمە چیمان کردووە تا ئەم بەهایانە بچێنین لە ئەولاکانمانە یا لە ئەو کەسانی کە لە سەڵاتێکی معنەویمان هەیە بەسەریان ئەمە وتمان لە دڵە ئەچێنرێ دڵ بە زمانی کۆمپیوتەری هارد دیسکە چی مەعلومات و زانیاری هەیە لەویایە ئەو شوێنە کە خوا تەماشایەکە ئین الله لا ینظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ياخذ الفرمي ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار إلى صدره ما حديثك صحيحة لا صحيح مسلم هذا خوي تعالى تماشي رخصار تاناك تماشي ضل تانك نيتك وشبهايك تخلقرت وچنيو بيكالكرد وچنيو يعني لا لطائف قرآن خوي تعالى وشي كسابت بكارين بما كانوا يكسبون بما كسبتم وكو تجارت يبقي لقل خوا وهاية بلام تجارت بدراو أكري كتو باريكت بي ايدي بكالايك او كالايك دكري دوايو بسعريك يتر دي فروشيتو قازان جيغفي خوای تەعالە تەشبیهی ئەم حاڵەتە مادیە بە حاڵەتێکی مەعنەوی کردووە کە بریتیە لە بەهاکان تۆ بەهاکانە پێچی کاسبی پێوەکەی بەهای باش ئەجر و سەوابی هەیە و بەهای خراپ سزای هەیە ئیتر تۆ چه جۆرە کاسبی دەکەی تیجارەتەکەت لەگەڵ خوا کامەیە لەبەرەوە بێ ئینسان زوو زوو تەماشای ئەو دراوانە بکە ئەو بەهایانە بکە کە پێیەتی ئەگەر ئیسلامین بەها بەرزەکانی ئاسمانن شکری خوا بکە لەسەری و ئەگەر وانە هەڵی کێشە خۆت چاکە خۆت ئیسلاح و لە حەدیثێکی تراکەوە ئەلا ئینە فی الجەسەدی مودغەتون یا قطعەت لەحمن بە چەند ڕیوایەتێک هاتووە کە گرنگترین شت لە مرۆڤا دڵە و لە ڕۆژی قیامەتیشا هیچ شتێک سوودی نییە ئیلا من ئەتە الله
بقلب سليم إلا أو كسيك أجت حضور باب بدليكي سلامت سلامت لشرك عقيديكي باكو خاوين سلامت لبغض مسلمانان سلامت لجناح وسربيتشي أمري خوا سلامت لظلم بها مجورة كاني أو قرنقا بريزان أم سلامتي بشي أكري ببها برزكان أكري لا حديثك الصحيحة هاتوك قرسترين شد لميزان مانا الترازوي أعمال مانا لروجي دوائية روشت برزية إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن جازي زانم أما لقوشيكي تروى أم بهاينا شخصيت من دياريك كسايتي من دياريك لأستي تاكا ولأستي كومالغاشا ما أمام باتناو باسيك وبرزان كا أبي توازونيك من هبي لخلصو كوت مانا لقسمانا أم بهاي ندر كبير خواهي تعالى أفرمي ولكن كونوا ربانيين بقنا آستيك رباني بن ابن عباس وغير ابن عباس رضي إخوان لسر أفرمون يعني كونوا علماء حكماء حلماء واتزانا بن حكيم بن حليم بن شي أتواني زانا بي وحكيم بي وحليم بي إلا أو كسيكا تواناي هبي خلقي ببستيتوا لقل خوا فيوانديان بكا لقل خوا أقر خوي فيواندينا بي لقل خوا نها تواني أوبكا كي أتواني أوبكا أبيك يبيك اللي لشيري دنيا بترابي أبي كسي بي كخوشوستي دنيا لدليا نما بي أبي كسي بي كخودي خوي للا صفر بي وكو شيخ رفاعي قدس الله سره ليكي لدعا كان يأفرمي خوايا هي لمن خرابتر الله خوايا هي لمن خرابتر او شيخ برزة او عارفة ابي اوابك انانيت من ببي بصفر انجا او كسا اتواني كاربات تأثيرك تسر خلقي نعلم امرو او كسان النين بلام زور دقمنا امو شي ربانيين خواي متعال توراتا بكاري هنا بو زانا آيني كان ككاري قرن بسر دلي خلقي أو سلطان يعني هي ودى صلاة يعني هي بسر دلي خلقا كبيان لن راباي راباي بياوي آينية زاناي آينية للاي جولك لاي إما مسلمان أويان بكار نهينا أوي خلصي بخطابة بيلن خطيب أوي خلصي بإمامة بيلن إمام أوي خلصي بموعظة بيلن واعظ ربانيين مقد يكي بك أو صفاتاني تيابي عالم بي حكيم بي حليم بي ودنياي طلاق دابي أو ساكا تواني كاربكا أو ساكا تأسيري بي قتابي كاني فيلين أو ما مستاي ما مستاكي ربانية لردا أوستين برزان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله.

لعبداللهی کوری عمروا خوان لراسی بیت دگیر نوا کفر مویتی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم سبارت با فضل و گوری خوندنی سورتی کهف لروجی هینی دا فرمویتی من قرأ سورت الكهف فی یوم الجمعه سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. واتا هر كسيك لاروشي هيني دا سورتي كهف بخوينيت لجير بيوا نور روشنا يكدر دا چيت تا كشكشاني آسمان كلا روشي قيامت دا برچاوي روشن دكاتوا هروها لغناهي نيوان او دو جمعيي خوش دبيت ام فرموديا ابو بكري كوري مردوي روايتي كردوو شيخ البانيش بفرموديكي صحيح هناويتي

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه